بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

فإذا

أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا وأصبحنا.

له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خيرا.

0: من قالها موقناً بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقناً بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

لها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات. كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: ينسي
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المزبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقل. دائماً في بيت لحم إذا صار للمجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوف مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوش كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموه هاي حارة الحريزات.
0: اسم هالكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه، هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد، والهاي العائلة من دار الطحان يخش على، لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية، خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد، تخليداً لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة، وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جمدة حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيك واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
3: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم وزوجي تعبان من آلام ظهره، وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسيا.
4: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد، بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
3: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
4: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وانتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
3: وين موقعهم؟
4: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1 الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
5: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.
6: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
8: بابا؟
9: نعم يا عبود.
8: بس أنا شطور.
9: أنت أشطر واحد.
8: بس ليه لعبي؟
9: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
8: دي من محل دكان حياة.
9: يلا على دكان حياة،
8: عنده ألعاب حلوة كتير.
10: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الساعة الآن 7 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله النسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية عبر أثير راديو حياة. تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنر الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الأحد 11 من أكتوبر تشرين أول لعام 2026 ميلادية، الموافق 29 من ربيع الثاني لعام 1448 هجرية. بداية أسبوع سعيدة موفقة نتمناها لكم جميعا. إذن حملة اعتقالات في طول كرم، طالت عدد كبير من المعتقلين من الأسرى المحررين ومداهمات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. والرئيس محمود عباس يؤجل الانتخابات التشريعية 11/9/2027 رغم صدور العديد من البيانات من مرشحين ومن فصائل ترفض هذا الإجراء. إضافة إلى ذلك، هناك استمرار لموضوع القصف على قطاع غزة وارتقاء المزيد من الشهداء. يسعد صباحك دكتور أمين، يومك سعيد إن شاء الله رب العالمين، وصباح الخير أيضا لزميلنا محمود إسكندر. تفضل دكتور.
1: بالفعل عمليات دهم واعتقال في أكثر من منطقة بالضفة الغربية، والعمليات ما تزال مستمرة في أكثر من منطقة. نبدأ هنا في نابلس، كان هناك اقتحام خاطف إلى المدينة من جهة شارع القدس، حوالي 20 دقيقة أربع آليات اقتحمت شارع القدس، وصلت إلى محيط قبر يوسف، بلاط البلد، ثم شارع عمان، وصولا إلى مدخل مخيم بلاطة، ثم عودت أدراجها إلى مفترق بردة، ومن ثم باتجاه شارع القدس انسحبت باتجاه حوار. فقط هو دخول خاطف، رغم أنه كان في إشاعات وأقاويل أنه في قوات خاصة في المدينة وكذا كذا، وهذا الكلام لم يؤكد من أي جهة أخرى. في محيط المدينة تم اقتحام بلدات مادمة، إغلاق مداخل، اقتحام بعض المنازل، استجواب سريع. ايضا بيتا منطقه الحرائق تم اقتحامها من قبل الاحتلال، وهذه المنطقه امس وامس الاول شهدت مواجهات بين المواطنين والمستوطنين، وكان في اصابات بالامس يعني صعبه جدا جراء اعتداءات المستوطنين في بلده بيتا وايضا قرى اخرى. في منطقه عورته سجل فجر هذا اليوم قيام المستوطنين باداء طقوس تلموديه في منطقه مقام العزير، هو احد المقامات الثلاثه في بلده عورته جنوب شرق نابلس. هذا في نابلس نهار هذا اليوم. طول كرم كما ذكرت شهدت عمليات اقتحام خاصة في ضاحية شويكة، وأيضا اقتحام مدينة طول كرم خاصة منطقة سوق الذهب. أعداد معتقلين مش متوفر حتى اللحظة أو أسماء في منطقة طول كرم. أيضا اقتحام جنين، قبل قليل اقتحام كبير كان إلى بلدة قباطية، ووصلت قبل قليل تعزيزات. بالبداية كان قوات خاصة، قوات دفدفان، ثم تبعثها تعزيزات عسكرية، ومتزال العملية مستمرة في قباطية، ويبدو في محاصرة منزل هناك. أي
0: في تأجيل المدارس في قباطية، قوات خاصة، انفجارات كبيرة غير معروفة المصدر. اسمح لي أقطع عليك، في طول كرم اعتقال النازح من مخيم نور شمس لؤي الزنديق من مكان نزوحه في عمارة الهوجي الشيخ محمد غانم أبو بصير من شويكة، اعتقال الأسير المحرر مصطفى عودة من الحي الجنوبي، اعتقال محمود فريج أبو عمر من ضاحية شويكة، واعتقال والد الشهيد تامر فقهة أيضا من ضاحية شويكة، عصام فقهة، الأسير المحرر إسلام محمد أبو سماحة من الحي الجنوبي. هاي القائمة الأولية
1: في طول كرم. نعم، أيضا في جنين تم اقتحام بلدة جبع واعتقال أيضا الأسير المحرر أحمد سلطاني من سلطان عفوا من بلدة صلاطنة عفوا أحمد صلاطنة من سكان بلدة جبع قضاء جنين. أيضا في وسط الضفة الغربية سجل اقتحام إلى مخيم قلنديا، وهذا الاقتحام الثاني خلال 24 ساعة الفائتة في منطقة قلنديا. يوم أمس زميل سامر كان يوم يعني حافل، لكن كان كله اعتداءات من المستوطنين. يعني وين بتطلع بتشوف منشور في شمال الضفة الغربية، في جنوبها، في وسطها، هو اعتداءات كبيرة، وكان لمحافظة نابلس وقراها حصة كبيرة من هذه الاعتداءات، سواء كان في جنوب المحافظة في شمالها وفي أيضا شرقها، خاصة منطقة بيت فريك وأيضا منطقة رجيب. وبالأمس يعني كان اقتحام للمستوطنين لرجيب، ليس فقط لموسم زيتون، إنما أصبحوا الآن في منطقة مطلة في رجيب للمستوطنين المتدينين بيطلوا فيه على قبر يوسف، يعني تلة مرتفعة في المنطقة الشمالية الشرقية لرجيب بيقف عليها مستوطنين بلباس أبيض وبيكون وجهتهم تجاه قبر يوسف، مثل القبلة اللي بتكون على جبل جرزين باتجاه قبر يوسف، وشبه يومي بيحضروا هذول المستوطنين إلى هذه المنطقة. لكن بشكل أيضا موازي هناك أيضا اعتداءات المستوطنين على الأراضي الزراعية اللي مزروعة بالزيتون خاصة بالقرب من يعني المنطقة الشرقية من قرية رجيب.
0: نعم، هذا يعني موسم الزيتون، ورغم أنه لسه ما بلش رسميا لكن عشرات بل مئات العائلات في القرى وفي البلدات نزلوا على الموسم، لأنه هم بدهم يكسبوا الوقت قبل لا سمح الله ما تتصاعد بشكل أكبر اعتداءات المستوطنين. رح نحكي احنا وياك دكتور أمين تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، لكن فورا للعزيز الغالي أبو علي الأستاذ أيمن المصري مدير موقع طقس فلسطين. وسبحان الله تغيرات كبيرة، تفضل دكتور.
2: تغيرات قلتك ميدانية ولا جوية؟
1: والله زنتين بعض في تنافس شديد
0: بين تنافس
2: لا والله بالعكس، التطورات الجوية هيك يعني قليلة مقارنة بالميدانية
0: بس كأنها شوبت شوي.
2: شوبت اليوم كمان، اليوم
0: ما عشان هيك اليوم نار.
2: هلا هو مش نار ولكن احنا بشهر عشرة وخلص الواحد جسمه سبحان الله بيتهيأ للخريف، فأنت زي الآن زي اللي بتعمل له شوك، بتعمل له هيك صدمة بنشعر الآن بالصدمة الحرارية. الحرارة اليوم 28-29، يعني هذه الحرارة لو اجتنا بشهر 8 بشهر 9
0: مقبولة سبحان الله،
2: كان عملنا عرس، كان عملنا حفل زفاف، عملنا مباركة، عملنا استقبال. ولكن لما تيجينا بشهر 10 لا بيختلف الوضع، يعني معدل درجة الحرارة مثلا في نابلس 24، واقول لك الحراره اليوم 28 او 29، لا هي اعلى من معدلاتها بحدود 5 درجات مئوية، والجو اليوم حار في ساعات النهار لكنه لطيف بعد العصر ومنعش في ساعات الليل، وحتى ربما حتى يميل قليلا للبروده النسبيه مع ساعات فجر يوم الغد. اجمالا غدا الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس، يعني غدا وبعد غد هناك في انخفاض طفيف على درجات الحراره، الحرارة أقل من اليوم، لكن يوم الأربعاء تعود الحرارة لتصعد من جديد. يعني اليوم في عندنا ارتفاع، غدا الاثنين هناك انخفاض، والثلاثاء انخفاض طفيف، حرارة بتعود لل 25-26، انخفاض بحوالي درجتين مئويتين بمشيئة الله تعالى. يوم الأربعاء تعود الحرارة مرة أخرى إلى الارتفاع من جديد، نعود إلى حاجز 28-29 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى. إجمالا أبو العز هذا الأسبوع كله إن شاء الله رب العالمين يبدو أن الحرارة ستكون حرارة مرتفعة نسبيا، تحديدا اليوم ويوم الأربعاء، والله تعالى أعلى
0: وأعلم. يعني سؤال، هو موضوع شتوة الزيتون هاي البعض الناس بيسألوك عنها، هي درجة العادة إنها تكون في بداية أكتوبر أو في الثلث الأول منه، في أي إشارات؟
2: في احتمال بكرة يكون في دخان بكرة، هناك احتمال انه يكون عندنا بعض الزخات المطريه تحديدا في الفتره ما بعد الظهر او ساعات المساء من يوم، او يعني هيك ساعات الظهيره ربما حتى العصريه في احتماليه لبعض الزخات المطريه. ولكن يعني امطار شهر 10 والله يا ابو العز في بلادنا قليله، يعني حتى بقول لك والله ايلول ديلو ايش مبلول، طبعا ديلو مبلول معناها بنفي حاله، يعني الكلمة بتنفي حالة إنه يعني غيره مبلول، يعني غالبا ناشف ناشف مبلول يعني على الخفيف. كمان شهر تشرين الأول كمان معروف عنه إنه كمان أمطاره قليلة، ولكن في كما ذكر غدا هناك احتمالية لبعض الزخات المطرية يعني في فترة الظهيرة وما قبل الظهيرة وما بعد الظهيرة. إن شاء الله يا رب تكون إلنا حصة فيها، تغسل شوية هالشجر وهالزيتون وتغسل قلوب العباد يا رب
0: يا رب الله. العالمين اللهم آمين اللهم آمين. يسعد لي صباحك، شكرا أستاذ أيمن، شكرا شكرا. امبارح عجل السوشيال ميديا مثل ما ذكر الدكتور أمين واليوم اللي قبله بقطف الزيتون، وعشرات بل مئات العائلات اللي نزلت ما زالت محافظة على جزء بسيط من العادات الجميلة اللي بترافق الزيتون، لايت البندورة، الأكل الفطور البيتوتي الفلاحي الجميل كذا كذا. لكن واضح أبو عمر إنه الأمر بتجاوز صورة على الفيسبوك إلى شيء أخطر من ذلك، إلى إنه إحنا أمام حقيقة يعني موسم لا سمح الله قد يكون دموي بكل ما تحمل الكلمة من معنى. وموضوع أسعار الزيت أبو عمر برد بنطرح، لكن حقيقة وبرضه كتير من المزارعين بقول لك يا عمي الموضوع مش بخمسين وأربعين شيكل، أنت ممكن تجيب غرض بمية شيكل وتخلصه بساعة، بس تنكة الزيت ممكن تضل عندك إذا بتسحبش طول السنة أو على الأقل يعني مش رأي يعني الأربعين شيكل بيجيب نتيجتها وخمسين، وهدول المزارع ممكن يدفع عمره مقابل طلقية الزيت.
1: هو الأخطر في ذلك زميل سامر، جزء أنا ختيار أمامك وأمام زميلي محمود، نحن التقينا مع أجدادنا اللي هجروا في 48، وأنا عشت معهم يعني سنوات يعني، وأسمع منهم وأيضا مع والدي رحمة الله عليه، لليوم بسمع أيضا من والدتي ومن أنا أسمع من خالاتي وعماتي، إنه التفاصيل اليوم بنشوفها إحنا أنا كصحفي هي تشبه إلى حد ما اللي كانوا عايشينه أجدادنا في 48 وما قبل ذلك. يعني بتحكي 36 ل 47 الأحداث اللي بتصير في موضوع الأرض بالذات والمستوطنين تشبه بشكل كبير جدا، وبالتالي أنت بتشعر كأنه الأمر مخطط له وهذا أمر ممنهج إنه بده يطردوك. هلا كيف؟ بالضيقات تدريجيا. بالتالي الآن لما كان أول شيء الآن مهاجمة الأراضي في منطقة سي أو القريبة من الجدار، الآن صارت في مناطق باء،
0: صحيح
1: الآن ممكن يصل لمناطق ألف. يعني أنت الآن ممنوع الزيتون، ممنوع تدخل على أرضك تفلحها. وإحنا لما تابعنا موضوع الأرض والزيتون على مدار جزء 30 سنة من عملنا، يعني كنت لما تروح على الأرض سابق تشوف الأرض يعني كأنها جنة تنتظر قطف الزيتون. أنت الآن حتى ما سمحوا لك تقطف زيتون، بسمحوا لك مرة بالموسم، فالأرض بتكون كلها أشواك ومش محروثة، بالتالي حتى المنتج ما بيكون قوي جيد. بالتالي أنت الآن الموسم ضعف تدريجيا على سنوات طويلة. هلا هذا شكل. الشكل الآخر لو إحنا تصدنا في الأيام الماضية شو أشكال هدئات المستوطنين، تأخذ أشكال عديدة. الشكل الأول حرق الأراضي الزراعية المزروعة بالزيتون، وهذا تم في أكثر من مكان عندنا بنابلس، شفنا في قصرة وشفنا في المسعودية ومناطق أخرى. أيضا السرقة، واحيانا بيكون يراقبوك فيك اطراف ان الساعه صارت 6 الغروب، انت جمعت المحصول فورا بيهجم عليك المستوطنين وعادي بيصادروا الكميه اللي معك.
0: وامبارح انتشر خبر يعني مرعب انه المستوطنين مثل ما قال الدكتور امين بيرصدوا عوده المزارعين، بوقفوا لهم بالطريق وبجيبوا معهم زي ترك صغير بيقولوا لك ادلح المحصول فيه ويلا مع السلامه. يعني انت مش بيجوا على ارضك وبسرقوها وانت او بقطفوا مكانك، بخلوك تخلص شغلك وتقطف وتيجي الشوالات وادلح الشوالات في الترك الصغير اللي معهم، يعني على البارد المستريح.
1: وبالأمس انتشرت صورة لشجرة زيتون رومية
0: محروقة من جوا،
1: من جوا، دليل إن هم يعني بدهم جذورك من الزيتون يقبعوها. الشكل الآخر وهذا يعني إلى حد ما بيصير هو إنه منع دخول مناطق معينة، وهذا كلام المستوطنين بفرضوه على الجيش إنه مناش يدخل هذه المناطق إلا بتنسيق. ولحظة اللحظة أي تنسيق بتم ما شفنا منشورات إنه في أيام معينة، إلا امبارح شفت خارطة لمنطقة يانون انه في هذه المنطقه بالخارطه مسموح دخولها، لكن احيانا ما تشعر انت منطقه يعني انت مسموح بس انت تدخلها بدون متطوعين ومنطقه بعيد جدا، بالتالي بصير المزاع يفكر طب بقدر اروح عليها هل
0: ممنوع ممنوع شو اسمه ممنوع
1: لا بصير في نوع من الخوف، خاصه منطقه كنت تكون بعيده وانت لحالك بس افراد اسرتك
0: ممنوع
1: تجيب متطوعين معك
0: يستفردوا فيك
1: عمال، فهنا في استفراد. والجانب ايضا الاخطر من ذلك انه المستوطنين الان بعد ما عملوا معصره وسرقوا زيتون صاروا يبيعوا الزيت بسعر قليل، يعني 470 شيكل امبارح كانوا طرحين السعر يعني هنا كانوا بده يغلوا
0: سعر منافس
1: انه انت لا اشتري منا حتى مش بس انه معنا مسروق. وامبارح الدولة بعض الناس انه يا جماعه الخير رجال الدين والمفتوين الان بدنا اياكم فتوى انه حرمه شراء هذا الزيت من المستوطنين، وباعتقاد انا امر مفروغ منه، يعني انه هذا زيت مسروق انه انت من اجل توفر حالك 200 شيكل ولا 100 شيكل تشتري من المستوطن الزيت اكيد الان بيكون، لكن نترك الامر لاصحاب العلاقه ان شاء الله.
0: اضافه برضه نكون واضحين وصريحين لقيام بعض الناس بسرقة الزيتون من أراضي الناس، يعني بروح بده يقطف بتفاجأ فيش زيتون فيش زيتون بفكر مستوطنين. مرات ناس رجعوا للكاميرات اكتشفوا إنه للأسف فلسطينيين اللي سرقوا. امبارح شفنا الدكتور أحمد شرف أو أول امبارح في خطبة الجمعة حكى عن موضوع سرقة الزيتون، خطورة سرقة الزيتون، يعني تخيل لوين مش بكفي المستوطنين وتيجي أنت ابن البلد فلسطيني تسرق الزيتون من صاحب الأرض، وهي أكيد برضو دكتور إلا يكون
1: نعم إلا يكون هذا تكرر سنوات كبيرة. وللأسف يعني اللي بيكون معه هنشل وعدة عادي بيكون يفر من قرية لقرية، بيجيك من أبا الزارية على الناقورة عادي، نفس الشخص بلف بيعرف إن هذه المنطقة زيتونها ممتاز، بيقعدوا 3-4 ساعات فيها، بروح على أرض تانية، وبالآخر بالعكس بروح على معاصر بعيدة حتى ما يعرفش إن هو مش مزارع، وبالتالي طول المعاصر ما بسأل عن واحد جاي كمية 10 شبلات 8 شبلات بدرس وياه. بالتالي هذا أيضا ضمن المآلم اللي إحنا منعيشها في مواسم قطف الزيتون. لكن مع ذلك يعني في جانب آخر أنا بعتبره الجانب المشرك في هذا الموضوع، إنه لحتى اللحظة الجوانب التراثية في موسم الزيتون ما زالت موجودة رغم الألم ورغم الدم والإصابات. وأنا يعني كصحفي بحب هذه الأمور، مش من باب إنه إحنا تركين معاناة الناس، لا، لأنه هذا جزء من تراثنا في موسم الزيتون. لما نعمل قلات البندورة أو الحطب ولا القهوة ولا الشاي ما بنعملها حتى بظروف هذا. هسه البعض المتفلسف يقول لك انتم تركين المعاناه، لا احنا بنغطي
0: ما يشكل من اشكال صحيح.
1: وهذا بالعكس المستوطنين بيحاولوا يسرقوا منا هذا التراث اللي مرتبط بموسم الزيتون ويحاولوا يقلدوا، لا احنا بدنا نمارسها. هلا اللي مش عاجبه صورنا ما يطلعش بصراحه، ما يفوتش صفحاتنا. بالتالي هذا شيء مهم جدا انه احنا ايضا نحافظ على تراثنا وعلى موروثنا في طقوس الزيتون.
0: خلينا نسمع لهذا التقرير لزميلنا خالد بدير بيحكي عن موسم قطف الزيتون.
3: لا دخان أبيض يتصاعد من إبريق الشاي، لا وقت لهذه الرفاهية لقاطفي الزيتون في عامهم هذا. تمة سحابة سوداء تعلو شمس الظهيرة، فقد وصلت نيران المستوطنين للموسم قبل أن يصل الحصاد. لم تكن هذه الشجرة تعرف النار إلا تلك التي كان قاطفو الزيتون يوقدونها تحت ظلها لإعداد الشاي. اليوم تحترق بما حملت من حصاد وذكرى. يقول محمد عودي أحد قاطفي الزيتون إنه ألقى تحية الوداع قبل أن تصل يداه لأول غصن يحمل الأمل.
4: موسم الزيتون نكهة، الدخان اللي طالع من الأرض، الأطفال اللي بيلعبوا، الأغاني الشعبية، الشاي، الكهوة اللي على النار اليوم، وكانت الفرحة تكون أكبر لما يصير موسم الزيتون زيت. يعني كان إشي رمزي وكأنه عيد استقلال بالنسبة للفلسطيني. اليوم كما تشاهدون منذ 3 سنوات وبالذات في الأسبوع هذا معظم الزيتون يسيل دما.
3: عشرات الهجمات الاستيطانية في عموم مناطق الضفة الغربية امتدت فصولها من طرد ومنع للمزارعين إلى عراك بالأيدي ومواجهات أسفرت عن إصابات واعتقالات. الهجمات الاستيطانية باتت منظمة، فلا تكاد منطقة تخرج من دائرة الاستهداف على امتداد شمال ووسط وجنوب الضفة.
5: المستوطن بنزل على النت أنه تنكة الزيتون ب 400 شيكل فيها 17 كيلو ونص، إذن هو سرق زيتوني وجاي بيعنيه، ومش مخلي هاي الجيش واقفين، مش مخلينا ننزل على زيتوننا نخرطه، يعني مشان انا اضطر اروح اشتري منه زيت. يعني وين وصلنا احنا؟ لما انا بده حارب فيه على رزقتي، لسه مش بحارب فيه، بده اطلع من البلد ومش رايحين نطلع ان شاء الله، شايف جاي بحارب فيه على رزقتي وعلى زيتوني وعلى ارضي.
3: تعكس ارقام هيئه مقاومه الجدار والاستيطان قفزات قياسيه في الحصيله الاجماليه اليوميه للهجمات الاستيطانيه. وحتى نهاية الموسم يريد المستوطنون تثبيت قواعد المواجهة لعام قادم، فالأسوأ لم يأتي بعد.
6: تتحول شجرة الزيتون في مناطق الضفة الغربية إلى جوهر للصراع الممتد في عموم مناطق الضفة الغربية. يريد المستوطنون السيطرة على مزيد من الأراضي عبر هجمات منظمة لا تتوقف، ويدرك الفلسطينيون خطورة هذه المرحلة، لذلك يصلون ويحاولون الوصول إلى أراضيهم رغم الموت المحدق والمنتظر بين غصون الزيتون.
0: يسعد صباحكم مرة ثانية، وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. منذ متى أصبح المستوطن الإسرائيلي هو الحاكم الفعلي للضفة الغربية؟ منذ متى أصبح المستوطن الإسرائيلي هو الحاكم الفعلي للضفة الغربية المحتلة؟ هذا عنوان مقال كتبه الأسير المحرر الأستاذ محمد التاج، وهو ضيف معنا الآن على راديو حياة. صباح الخير أستاذ محمد.
7: صباح الخير لك ولجميع المستمعين، تحياتي.
0: الجواب متى؟
7: يعني لو سألتني ما الذي دفعني لكتابة
0: رح نسألك بس احنا ناخذ الجواب السؤال من ايمتى المستوطن اصبح الحاكم الفعلي عشان الناس تعرف وما بتفكرها من يومين ثلاثة الناس بتفكر من شهر شهرين
7: بالتأكيد لا لكن قبل الإجابة لابد من توضيح بعض الأمور بصراحة حتى ما تكون حتى لا تكون الإجابة مجردة
0: نعم
7: فضل. يعني هي التطورات كانت تسير متسارعة أمام أعيننا حتى أصبح المستوطن يسيطر على تفاصيل حياتنا كنا في الماضي نتطلع إلى رصد بؤرة استيطانية جديدة وحدات سكنية جديدة هذا كل تركيزنا عليه لكن كنا متناسين أن الاستيطان والمستوطنين يتمددون باستمرار باتجاه مدننا وقرانا دون أن نلاحظ أن المسألة لم تعد هي مسألة رصد للاستيطان بقدر ما أنه شو امتداداته وشو تحكمه وشو قدرته هذا المستوطن على الوصول كانت نظرتنا في السابق أن الضفة الغربية على سبيل المثال هي عبارة عن مساحة وفيها بؤر استيطانية نقاط لكن عندما يتم النظر إلى تفاصيل هذه المسألة نجد أن حدود حركة الإنسان الفلسطيني محدودة ومحدودة جدا وعلى العكس من ذلك المستوطن يتحرك بكل أريحية وبكل سهولة يتنقل في كل مناطق الضفة الغربية حتى صار يقتحم مدننا المصنفة ألف إذا ما سألتني أو إذا ما عدنا إلى السؤال الأساسي منذ متى منذ أن أن أن, أن منذ أن منذ, منذ, منذ اللحظة التي انشغلنا فيها عن متابعة قضايانا منذ اللحظة أو حتى لنعود أكثر منذ لحظة مؤتمر مدريد عندما أهملنا وقف الاستيطان وسمحنا له أن يتمدد في ظل اتفاقيات السلام لقد شغلتنا القضايا والتفاصيل الثانوية وكان الاستيطان يتمدد على كل مساحات الضفة الغربية ابتلع الأرض تحكم في مصير السكان لا نريد أن من خلال هذه المقابلة أن نحدد مسؤوليات أو أن نلقي اللوم على أطراف معينة لكن بوضوح مهم جدا أن يفهم كل جهة مسؤولياتها نحن لا ننكر أن هذا المستوطن مدعوم من الاحتلال بشكل كامل وأن السلطة الفلسطينية إمكانياتها محدودة ومقيدة بالاتفاقيات وما شابه ذلك لكن من يتطلب أن يتحمل أو هذا لا يعفي السلطة الفلسطينية من مسؤولياتها بكل وضوح يعني أمام المشهد الذي نراه يومياً الاعتداءات التي يتعرض لها المواطنين الفلسطينيين سواء أثناء قصف الزيتون أو حتى بالحركة العادية ما بين الطرق هذا يعني يدفعنا إلى السؤال بشكل مباشر وواضح ما الذي يحدث وأين دور مؤسساتنا الفلسطينية لا نريد أن
0: سامعك أستاذ محمد سامعينك
7: نعم
0: إحنا مركزين معك تماما
7: لا نريد أن يتبادر إلى ذهن المواطن الفلسطيني أنه وحيدا هذه أكبر مشكلة ممكن يعاني منها الفلسطيني يعني يشعر أنه وحيدا أمام اعتداءات المستوطنين المسألة ليست عبارة عن بيانات استنكار و أو حالات تضامن لا يريد المتضرر الفلسطيني المتضرر فقط بيانات استنكار وزيارات تضامنية يعني هو بحاجة إلى إجراءات فعلية
0: يعني سؤال سؤال إن كثيرين من الناس أستاذ محمد التاج كانوا يقولوا الله يرحم أيام كانت لما باص المستوطنين بده يقطع من طريق خارجية يكون فاضل باص وقدامه دوريتين ورا دوريتين. اليوم سيارة مستوطنين من ثلاث أشخاص بفوتوا على أكبر بلد في الضفة في مدينة ولا قرية ولا مخيم وبفوتوا لنصها وبضربوا الناس زي ما شفنا في عين يبرود ولحقوا السيارة وضربوا الزلمة وسحبوا حالهم وضلوا وسرقوا السيارة وقالوا يا الله. في أوصرين دخلوا على نص الدور في تل نفس القصة. بديش أذكر مناطق دون مناطق لكن بالعامية آسف على التعبير بيعربدوا على أكبر راس عمالهم ومش سائلين الجرأة اللي هم بتمتعوا فيها هاي اليوم شو سببها؟ يعني الجيل الجديد اللي نشأ عندهم يعني صار جريء أكتر من اللي قبله مثلا بطل يخاف ولا الجيش بيحميه ولا الدولة في ظهره ولا إحنا ضعاف؟ شو اللي جرأ المستوطن يوصل لهاي المرحلة؟
7: بصراحة ضعف عجز لم نكن ضعفاء إلى هذه المرحلة في أي وقت من تاريخنا الفلسطيني. لم نصل إلى هذا الضعف وهذا الانحلال. يعني أكبر مشكلة أنه صار المستوطن يقتحم مدننا، يعني ليس القرى كمان البعيدة، كمان حتى يقتحم المدن الفلسطينية بوضح النهار، عبارة عن أكم مستوطن ولا عنده أي حساب، كمان ولا عنده أي حساب أنه ممكن أنه حدا يسائله أو حدا يمنعه أو حدا يوقف في طريقه. الآن هاي الظاهرة لازم نتوقف كثيرا، يعني بحاجة إلى مساءلة أنفسنا، لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة؟ لماذا وصلنا أنه إحنا لا نمتلك حتى السيادة على مدننا المصنفة ضمن الاتفاقيات؟ نحن بكل وضوح المسألة لم تعد مسألة أنك بحاجة إلى رد هذا المستوطن، المسألة صارت أنه تتعلق بالكرامة الفلسطينية ومسألة السيادة الفلسطينية. حضور القوى السياسية يعني
0: لا هو اليوم ما هو اليوم استاذ محمد، استاذ محمد اليوم اهالي القرى والبلدات بيسالوا حالهم سؤال كتير كبير. اذا هجموا علينا المستوطنين دافعنا عن حالنا ممكن ننطخ ونقتل، واذا سكتنا بده يفوتوا على دورنا وهم لوحدهم بيواجهوا مصيرهم لوحدهم. يا وحدنا مش كان يعني لا تقول لي فصائل ولا تقول لي مسؤولين ولا تقول لي ما يحزنون. حتى في قرى نفسها اذا بيهجموا على الحي الغربي الحي الشرقي بيكونوا في بعض الاحيان للاسف ساكتين، واي الله يرحم ايام ما كانت تفز وتفزع كل القرى لقريه معينه. اليوم يا دوبك اذا سكروا عليك البوابه لا سامر بيساعد ولا محمد بيساعد. هاي الصوره السوداويه اللي وصلنا لها. انا بدي منك ايش الحل، ايش الرؤيه اللي حضرتك كاتبها في المقال حتى يعني نتجاوز هاي المحنه اللي عمالنا متعرض لها؟ لانه بكره مثل ما انا شايفك رح اتصل عليك واطلعك على الهواء واقول لك هاي المستوطنين بيعربدوا على الدوار وسط نابلس وما حدا قايل لهم وين رايحين، وهذا المصير للاسف نراه رؤيه العين. لانه لما كنا نقول من 15 سنه المستوطنين ودولة المستوطنين، وكنت أنزل كصحفي على الغور وأشوف هدم الخرب اللي بتتم وما حدش كان يتطلع، اليوم وصلنا إنهم تجرأوا ووصلوا لنص المدن لا A ولا B ولا C.
7: صحيح. المشكلة إنهم بتنقلوا بالتدريج، يعني بخليك تعتاد المشهد. يعني إذا ما رجعنا كيفية كانت اقتحامات قبر يوسف وادعاءاتهم بغض النظر عن ادعاءاتهم، لاحظ التطور المستمر في هذا الاقتحام. يعني صاروا حتى يقتحموا في النهار بأعداد أكبر، حاولوا أكثر من مرة أنهم يدخلوا بدون تنسيق مع جيش الاحتلال. يعني المسألة مثل ما ذكرت أنه لماذا أو ما الإجراء الذي يجب أن نقوم به يعني سريعا؟ المسألة الأولى أن نعترف بالخطأ، نسأل أنفسنا يعني بوضوح، والسؤال حسب المسؤولية. يعني المسؤولية التي تقع على المواطن ليست نفس المسؤولية التي تقع على المؤسسات الرسمية التي تمتلك القرار. بحاجة إلى المساءلة. يعني إذا أنت ما عندك خطة لليوم بعد كل اللي بيصير، ما عندك خطة، خطة مواجهة، خطة مساندة، افتح المجال لغيرك بكل وضوح، افتح المجال لمن عنده الاستعداد. القوى السياسية إذا تظل غائبة عن الميدان وغائبة عن القرى المهددة ما لها لزوم. أعتقد في المسألة يعني لازم نكون إحنا صريحين وصريحين مع أنفسنا أكثر من اللازم. الأمور لم تعد بحاجة إلى مجاملة، إحنا وصلنا لوضع خطير وخطير جدا يهدد حياة الناس، يهدد أطفالنا ونسائنا، والشواهد كثيرة على على على على الأحداث اللي صارت والاعتداءات اللي صارت. فمن هون مطلوب فعليا إنه كل واحد يتحمل مسؤوليته. المسؤولية مش بالحكي،
0: المسؤولية
7: عبر برنامج، يعني يجب توضيح للناس إنه في حالة إنك تعرضت إلجأ للرقم كذا، إلجأ للجهة الفلانية. لازم يكون بين الناس، والمسألة مش مسألة يعني إنه يتحمل مسؤولية جهة محددة، لازم هي مسؤولية جماعية بالإضافة للمؤسسات الرسمية. بالإمكان إنه يتحمل مسؤولية المجالس المحلية، المحافظات، المؤسسات الأهلية، كل المجتمع بشكل عام من دوره من جهته يتحمل جهة من المسؤولية. كمان مسألة مهمة، أنا لما باجي بحكي لهذا المواطن الفلسطيني المتضرر بدي إياك تصمد وبتغنى في صموده، المسألة مش كافية، لازم أنا أوجد له مقومات الصمود. المسألة مش مسألة إنه أنا باجي أمام الكاميرات بحكي فيه وباخد صورة معاه وبدير ظهري وكأنه
0: قمت بالعلي، عملت اللي علي خلاص كفاها الله
7: أمام الكاميرات وبعد الكاميرات أنا ماليش علاقة فيه. لا، بدي أعرف أن هذا المواطن مين بيتابع وضعه ما بعد الكاميرا، ما بعد ما تروح من عنده الكاميرا. يعني العائلات اللي تم تشريدها من مكانها، المزارعين اللي تضرروا بمحاصيلهم، والمزارعين اللي تم سرقة أغنامهم، واجه مشكلته لوحده، لا حدا يعني حتى لو كان

0: تركات او بالنفس. ما في يعني تعرف اي جواب. فهون الخطوره في الموضوع انه في جهاتنا الرسميه وكانها تتعامل وكانه المساله طبيعيه وهي عباره عن اعتداءات فرديه هون وهناك وانتهى الموضوع. المساله لا اخطر من هيك بكثير.
1: الله يسعد صباحك استاذ محمد، شكرا لك. شكرا الكاتب والمحلل السياسي الاسير المحرر الاستاذ محمد التاج، شكرا لك، يومك سعيد ان شاء الله. اهلا بك. اهلا اهلا. في عديد التعليقات على الموضوع، ايمن السايح صباح الخير بقول المستهدف الكل الفلسطيني، ماذا فعل الفلسطينيون حتى يدافعوا عن اراضيهم؟ اين الافكار الابداعيه؟ التفكير الجمعي يجب أن يأخذ دوراً في مواجهة هذه الأمور. فادي سعادة بقول أخي سامر المستوطنين كل يوم بالنصارية بعربدوا. أحد المستوطنين حكى لأحد الإخوة هاي أرضي، هاي أراضينا حتى مخيم الفارع. تخيل لوين يا دكتور أمين. أخونا أبو سيد دكتور غسان المصري، سعد صباحكم. استكمال حصار مصادر الدخل بعد انقطاع دخل 180 ألف عامل ومصادرة المقاصة بانقطاع رواتب 150 ألف موظف بالسلطة، الآن يتم مصادرة مصدر دخل قطاع المزارعين وقطاع الريف الفلسطيني بسرقة الزيتون، وهذا يدمر ما في مصادر الدخل والمعيشة والصمود للفلسطينيين. شداد الجبوري بيقول دكتور أمين الزيت السوري شبيه بالزيت الفلسطيني بأرضه 3 دولار يتم استيراده عن طريق تجار من الداخل يصل إلينا 9 دولار، يجب حماية المزارع الفلسطيني بمنع استيراد استيراد الزيتون الأردن تحمي مزارعيها. يعني ممكن نأخذ حدا من وزارة الزراعة نشوف إذا هذا الموضوع مطروح. فالتعليقات على موضوع الاستيطان وما يجري في الضفة الغربية المحتلة من استفراد مطلق بموضوع الأراضي والاعتداءات. في عندك مجموعة من الأحداث الجديدة دكتور أمين؟
2: نعم، في مجموعة من المعتقلين جنين، طبعا في قباطة تم اعتقال الأسير المحرر محمد نزال، وفي مدينة جنين إضافة لأحمد صلاطني اللي ذكرناه تم اعتقاله من جبع، تم اعتقال أيضا أمجد السعدي خطاب السوقي أظن من مدينة جنين، إضافة إلى يزن شاويش من عقابة. كما ذكرت الأسماء أيضا حوالي 6 صاروا معتقلي طول كلمة أنت ذكرت أغلبهم، وأيضا عمليات الدهم في الخليل في مدينة الخليل، في أيضا سجل اقتحام في منازل في مدينة الخليل، إضافة إلى اللي ذكرناهم اقتحام لمنطقة نابلس مادمة، بس يبدو مادمة وعصير قبلي وعريف الآن في تجديد عليهم وفي إغلاقات للطرق، وبالتالي هذا أدى إلى يعني على الأقل
1: قوات الاحتلال تغلق كافة مداخل قرية مادمة من ساعة الصباح وتمنع الدخول إلى القرية والخروج منها، المدخل الشمالي والواصل معبورين والطريق مع عصير القبلية كلها مغلقة بشكل كامل، وتأجيل الدوام في مدارس مادمة بورين عصيرة بسبب إغلاق مداخل مادمة.
2: نعم.
1: وفي موضوع دير شرف بيسألوا الناس إيش قصة إغلاق الحاجز، في عندك تفاصيل؟
2: هو من يومين نشر خبر إنه في صيانة وأعمال توسيع على مفترق زواتا من قبل الاحتلال،
1: مفرق دير شرف
2: ولا دير شرف، وإنه في توسع للشارع وبالتالي سيتم إغلاقه من ساعات معينة ثم فتحه ساعات معينة. ولكن إشكالية وين صارت؟ زي ما صار امبارح إنه تم إغلاقه طبعا تحت مبرر إنه في مسير المستوطنين في وقت الذروة اللي المواطنين الداخل بغادروا نابلس.
1: امبارح
2: فكان الطابور تقريبا عدة كيلومترات في منطقة دير شرف أثناء المغادرة، وأيضا حتى للمواطنين اللي كانوا عايدين من خارج نابلس للمدينة تغلبوا على هذا الحاجز.
1: نعم، والأخونا جميل كلبونة بقول اليوم يتلقى المستوطنون دعما كاملا من وزراء وأقطاب في الحكومة الإسرائيلية يتبنون سياسات توسيع الاستيطان وشرعنة البؤر العشوائية، ما سيضعف من سلطة جيش الاحتلال كطرف محايد وأعطى المستوطنين هيمنة فعلية على الأرض. عمره ما كان جيش الاحتلال طرف محايد أخي جميل، بالعكس هو القاتل وهو المجرم وهو الداعم الأول والأخير، لكن هم بيدعوا أمام العالم إنه الشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي هم ناس بحاولوا يفصلوا بين شعبين متقاتلين على هالأرض. هذه القصة. إسعاف قباطية استلام مصاب بحالة متوسطة من داخل المنزل المداهم في قباطية وجاري نقله إلى مستشفى جنين الحكومة. هذا تطورات الأوضاع. ننتقل إلى ملف آخر دكتور أمين. معنا الأستاذ العزيز ياسين دويكات عضو غرفة تجارة وصناعة نابلس والناطق الإعلامي باسمها. يسعد صباحك.
3: يسعد صباحكم.
1: كيف أصبحت؟ إن شاء الله إنك بخير.
3: ربنا يحماكم يحمي شعبنا يا رب يا الله.
1: آمين يا رب العالمين. من موضوع الزيت والزيتون إلى موضوع آخر لا يقل أهمية وأتمنى من كل المستمعين الكرام يتابعوا معاه، هو موضوع الضريبة، وانت مسؤول ملف الضريبه ومختص في هذا المجال، انتوا الغرف التجاريه وغرفه تجاره وصناعه نابلس كان لكم لقاءات مع وزارة المالية الفلسطينية بشأن هذا الموضوع، وأنا حضرت

0: وأنا سمعت حضرتك من الأسبوع الماضي لما كان في اجتماع في ملتقى رجال الأعمال، عملت مداخلة أمام الحضور وتحدثت برضو عن موضوع الضريبة والإجراءات الجديدة بشأنها.
1: أول شيء إحنا سعداء جدا في غرفة تجارة وصناعة نابلس رئيس أعضاء بأن الحمد لله نتابع كل صغيرة وكبيرة تخص القطاع الخاص في جميع النواحي، ونساعد القطاع الخاص في حل كل مشاكل وبالإضافة إلى المشاكل الضريبية لأنه هي الأساس والأصل، خاصة في ظرف استثنائي نعيشه في ظل ظروف اقتصادية في ظل حالة ركود وانكماش، وبالتالي تأثر القطاع الخاص بشكل ملموس جدا. اللقاء كان مميز جدا، حضروا طبعا الدكتورة مي، حضروا الأستاذ محمد القبج أبو رأفة مدير عام ضريبة القيمة المضافة، وحضروا أكيد يعني وهذا كان مميز في اللقاء إن ملتقى رجال أعمال عنا مهند عكوبة ونقابة مستشاري الضرائب السيد رامي العيسى وأعضاء الهيئة الإدارية، والإخوة في غرفة التجارة الأخ خالد مصلح وبشير حنني ومجد البزرة. كان لقاء مميز جدا، في بداية اللقاء أخونا وحبيبنا الأستاذ محمد القبج حمل رسالة من معالي وزير المالية إلى القطاع الخاص، بلغنا فيها إنه وزير المالية على استعداد لتقديم كافة المساعدات الضريبية، التسهيلات، تبسيط الإجراءات، التوسع الأفقي وركزوا عليه بحيث يتم الابتعاد عن المكلف الملتزم. هذه رسالة حملها مشكورا الأستاذ محمد القبج إلينا، وبدأ اللقاء. بتعرف اللقاء كان أصله على تعميم كان صادر من وزارة المالية ربط خصم المصدر أو الحصول على فاتورة مقاصة به للقطاعات الإنتاجية أقسام اللي تتعامل مع الجانب الإسرائيلي وبتبيع بضائع للجانب الإسرائيلي، واللي أهمها قطاع المفروشات ومشاغل الخياطة ومعاصر الطحينة وبعض المواد التموينية، وبعض المصانع تبيع إلى إسرائيل على اعتبار أنه إحنا سوقنا ضيق بعد إغلاق سوق غزة علينا، وبالتالي المصانع مجبرة أن تبيع إلى الجانب الآخر، والبيع يتم بفاتورة مقاصة به حسب اتفاق أوسلو، وبدون هاي الفاتورة لا يمكن للتاجر الذي يبيع إلى الجانب الآخر الحصول على قيمة مبيعاته للجانب الآخر دون تقديم هذه الفاتورة المميزة للتاجر الإسرائيلي. التعميم اللي وصل بالآخر هو ربط الحصول على فاتورة مقاصة بضرورة الحصول على خصم مصدر من ضريبة الدخل، أي بإنهاء الملفات العالقة في ضريبة الدخل من خلال المحاسب أو من خلال المكلف نفسه، وبعد إنهاء المكلف لملف الضريبة في ضريبة الدخل يستطيع أن يحصل على خصم مصدر يقدمه للضريبة المضافة، وبموجبه يستطيع الحصول على فاتورة مقاصة به، لأنه هذا الموضوع حساس جدا يمس بالقطاعات الإنتاجية. تدخلنا إحنا كغرفة تجارية ونقابة مستشاري ضرائب وملتقى رجال الأعمال، تحركنا وطلبنا هذه الزيارة من قبل الإخوة محمد القبج ومي أبو عليا لإنهاء هذا الخلاف المتعلق بهذا الموضوع، والحمد لله كان هناك تجاوب رائع جدا بحيث تم تمديد المهلة المتاحة للمكلف الذي يبيع إلى إسرائيل بإنهاء ملفه في ضريبة الدخل مع تقديم كافة التسهيلات والمرونة في معالجة هذا الملف في ضريبة الدخل، بالإضافة طبعا إلى مواضيع أخرى تطرقنا إليها مع الأستاذ محمد القبج، منها ما يتعلق بالتوسع الأفقي وضرورة التعامل بمرونة مع فتح الملفات وتقديم كافة التسهيلات لمن يرغب بفتح ملف، وكذلك للمنقطعين الذين يقدموا كشوفات دورية بمنحهم فعلا الفرصة الكاملة لمعالجة ملفاتهم بمرونة تامة في دوائر الضريبة المضافة وضريبة الدخل. كمان تحدثنا كمان مع الأخت ماي الدكتورة ماي بموضوع يتعلق أيضا بال إجراءات للملفات التي وصلت النيابة أو المحاكم، بحيث يستطيع المكلف الذي وصل ملفه إلى النيابة العامة أن يتوجه إلى الدائرة ويطلب تسوية هذا الملف بدون وصوله إلى المحكمة، وكذلك ما يتعلق بالشكات المعادة في ضريبة الدخل أو الضريبة المضافة يتم معالجتها في دوائر الضريبة مع إمكانية تقسيطها للمكلف حسب الظرف الاستثنائي اللي إحنا بنعيشه. كمان في الضريبة المضافة أيضا تحدثنا كمان عن موضوع الملفات العالقة واللي وصلت محاكم واللي ما اتخذ فيها حكم قضائي، كمان بإمكان أصحاب هذه الملفات أو ممثليهم التوجه إلى لجنة المصالحة لمعالجة هذه الملفات في دائرة الضريبة المضافة في الإدارة العامة في رام الله دون الوصول إلى المحاكم. أمور كثيرة تحدثنا عنها مع الإخوة، وكأن هناك فعلا، أنا بعتبر اللقاء إيجابي بكل ما تعنيه الكلمة. على الأقل كان لسان حالهم أخ سامر إنه إحنا مقدرين الظرف الاستثنائي اللي بيعيشه قطاعنا الخاص، عضو ذلك معنيين بتعزيز صمود هذا القطاع من خلال التعاميم الواردة إلى الدوائر الضريبية سواء مضافة أو دخل، بحيث تحمل هاي التعاميم كثير من تبسيط الإجراءات، كثير من المرونة، التعامل بروح القانون، لأنه وصلت الرسالة أخ سامر من خلالنا كغرفة تجارية أن تعزيز صمود التاجر الفلسطيني يصب في مصلحة أولا وزارة المالية، على اعتبار أن القطاع الخاص هو المزود المتبقي لوزارة المالية من أموال اللي بتدفع من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة. احنا سعداء جدا بهذا اللقاء، وأكدنا أن الواقع يتحدث عن نفسه، بمعنى أن الوعود التي وعدنا بها وهي كانت وعود صادقة ستترجم على أرض الواقع في الدوائر المضافة والدخل. وإحنا بنلاحظ كمتابعين وممثلين عن القطاع الخاص طبيعة الإجراءات بعد هذا اللقاء، هل فعلا فيها نوع؟
0: ما هو أنا مستنيك أستاذ ياسين دويكات تحكي هاي الجملة، والله أنا ساكت مش عابل أعلق، سامعك مركز معك، مستنيك أقول لك والتطبيق ها، فأنت سبقتني.
1: لا طبعا لازم تسألوا هذا السؤال، وإحنا كنا حريصين جدا، وأنا كنت حريص، والإخوة رامي العيساوي والإخوة في ملتقى رجال الأعمال مهند عكوبة والإخوة فعلا كل الحاضنين ما فيهم كمان خالد سلام عضو لجنة الضرائب معي في الضرائب الغرفة، كلنا أكدنا في نهاية اللقاء شكرناهم على هذا اللقاء المميز، وطلبنا منهم أن تترجم هذه الوعود على أرض الواقع بطريقة فعلية نلاحظ نحن كممثلين عن التجار والصناع والمستوردين، وكذلك أن يلاحظوا كمان المكلف إذا كان طلع مثل نفسه بنفسه في دوائر الضريبة، لأنه إذا لم يحصل ذلك لا نستطيع أن نحكم على هذا اللقاء باللقاء القيم والموضوعي. ولكن فعلا أخ سامر شعرنا فعلا بواقعية، شعرنا بتجاوب، شعرنا بأن المدراء العامين متعاطفين مع المكلفين، على اعتبار أنهم يعيشون فعلا في أوضاع اقتصادية سيئة جدا لم يسبق لها مثيل، وهذا واضح للعيان. وبالتالي إذا هم تعاملوا بهاي الطريقة أكيد راح نعزز صمود القطاع الخاص، وأكيد راح إحنا يلمسوا هم نواحي إيجابية في موضوع الضرائب.
0: نعم. طب السؤال المهم إنه هلا أي مواطن بيسألك بقول لك طب يا أبو يا أستاذ ياسين، يعني إحنا مش لاقيين نشتغل، نستفتحش، وهالحكومة دايرة ورانا، بدك تسجل ضريبة، بدك تفتح ملف، ممنوع اسم الشركة يكون مش عارف لكذا، لازم تغير، لازم بدهم بيقولوا لك صاروا شركاء شراكنا، يعني داخلين معانا نص بنص وجوز أكتر كمان، يعني هو الـ الـ الـ القانون قانون والحق حق، وإذا في عليك ضريبة بدك تدفعها، بس شئنا ما بينا الحالة العامة الاقتصادية، وأنت ابن الغرفة التجارية وتاجر وبتعرف الأمور صعبة، قديش استوعبت الوزارة المالية هاي الصورة، وقديش قادرة تتقبل إنه لا بدك تدفع لا إحنا بنكبر نقسط لك، إحنا ممكن نعمل لك قسم، إحنا مقدرين إننا والله المواطن أو التاجر عماله ما بيستفتح، إحنا كذا كذا، هاي الصورة واردة؟
1: شوف أنا حكيت لك وبحكي بواقعية على اللي أنا سمعته واللي شفته من الأخ محمد القباج ومن الأخت الدكتورة مي أبو عليا، كان في تجاوب واضح، كان في شعور فعلا مميز بطبيعة الأوضاع اللي بنعيشها في داخل هذه المحافظة، تحديدا محافظة نابلس، لأن محافظة نابلس مرت بظروف اقتصادية صعبة بسبب الحصار الجائر المفروض عليها، الحواجز المحيطة فيها، كل هاي الأمور وهذا الاستهدار أثر بشكل ملموس على الوضع الاقتصادي، أثر على البيع، أثر على الأرباح، وبالتالي القدرة أصبحت شبه معدومة عند الإخوة التجار بالمجمل أنا بحكي. ولكن إحنا بنحكي دفع الضريبة مشان نفهم صح، هو واجب وطني على كل مقتدر مع مراعاة شو هذا؟ اليوم الوضع مختلف تماماً، وبالتالي حتى دفع الضريبة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار حالة الركود وحالة الانكماش الموجودة. لما إحنا ركزنا هو حكى الأستاذ محمد القبش على موضوع التوسع الأفقي، وأكد على لسان وزير المالية وهذا مطمئن جداً أننا لا ننوي زيادة الضرائب ولا ننوي استحداث ضرائب جديدة. هذا ما أكده الأخ محمد الكبج مرة ثانية. طبعاً إحنا بنحكي معالي وزير المالية هو الأعلى في الهرم التنظيمي لوزارة المالية، وبالتالي عندما ينقل رسالة لنا من خلال محمد الكبج ومن خلال الدكتورة ماي بأنه هو حريص على تعزيز صمود القطاع الخاص من خلال تبسيط الإجراءات في الضرائب، التسهيل، عملية التوسع الأفقي، عملية شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، هذا لحاله يكفي. وأنا كنت سامع سابقا على لسان معالي وزير المالية تصريح مثل هذه الرسالة ويؤكد ويترجم هذه الرسالة. الآن إذا استوعبوا فعلا في الوزارة وزارة المالية وتعاملوا مع القطاع الخاص بمرونة تامة بروح القانون، أكيد القطاع الخاص راح يصمد، وأكيد القطاع الخاص راح يضل يدفع ضرائب ويزود وزارة المالية صحيح. بالأموال المدفوعة ضرائبيا. وانت بتعرف سامر والكل بيعرف لم يتبقى للسلطة الوطنية الفلسطينية من أموال وموارد غير المدفوع من قبل القطاع الخاص، احتجاز أموال المخاصة، الدعم الخارجي توقف، وبالتالي تركيز السلطة اليوم على القطاع الخاص. لذلك مطلوب فعلا، وأنا بحكي وبأكد باسم الغرفة التجارية باسم السيد سامح المصري ملتقى رجل أعمال نقابة مستشاري الضرائب، نؤكد ونطالب فعلا وزير المالية والمدراء العامين بالتعامل بروح القانون، وأن يتعاملوا فعلا بتبسيط الإجراءات، وأن يقدموا كافة الخدمات والتسهيلات لكافة المكلفين دون أي عائق، لأن ذلك فعلا يصب في مصلحة وزارة المالية أولا، ومن ثم يصب في مصلحة القطاع الخاص لتعزيز صموده. هذا هو مطلوب أخ سامر. يعني اللقاء، أنا كمان مرة بأكد، اللقاء مع الأستاذ محمد القبج ومع الدكتورة مي أبو عليا كان لقاء مميز، وهذا بشهادة كل الحضور، يعني شهادة الملتقى وشهادة النقابة وشهادة الإخوة المحاسبين والمستشارين، كان لقاء شمولي موسع، وبالتالي فعلا كان هناك مطالبات كثيرة أخذنا فعلا على
0: إن شاء الله يا رب
1: تترجم إن شاء الله على أرض الواقع ورح نلمسها كلنا بأمر الله تعالى.
0: يومك سعيد أستاذ.
1: وأنا بتوجه فعلا الشكر للأستاذ محمد القبط والدكتورة مي على التجاوب السريع بزيارة الغرفة التجارية لحل كافة المشاكل العالقة، واللي إن شاء الله رح تكون محلولة بأمر الله تعالى في القريب العاجل.
0: نعم، الله يسعد لي صباحك يا رب العالمين. شكرا شكرا أستاذ ياسين، تحية طيبة لك. أستاذ ياسين الدويكات، أهلا وسهلا فيك. إذا موضوع الضريبة موضوع مهم جدا، وكثير من التجار عندهم مشاكل وملفات. أملنا بالله هذا اللقاء ينعكس إيجابا على ملف التجار والملف الضريبي. في اجتماعياتنا انتقل رحمة الله تعالى المرحوم روحي أبو شمط أبو رائد، والعزاء في ديوان الشيخ مسلم، وللنساء في منزل ابن الفقيد رائد في زوات البلد، أيضا الحاجة فاطمة قمحية والعزاء في ديوان آل قمحية في شارع المريج، والمرحوم حسام صلاح أبو بسام والعزاء في ديوان خلة العمود، وللنساء في بيت المرحوم في سهل روجي بجانب صالة جنة الأفراح، توفاه الله بحادث السير يا أخوانا يوم الجمعة. وأيضا المرحومة إيمان رسمي منصور من أهلنا في مخيم بلاطة، والمرحوم فؤاد ريحان أبو ريحان من أهلنا في تل، وجامعة النجاح نعت الأستاذ الدكتور عبد اللطيف أبو حجل الرئيس الأسبق لجامعة بيرزيت. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن مستمعينا الكرام، بارح كان في اجتماع في مقر اتحاد نقابات عمال فلسطين للعاملين في قطاع النقل والمواصلات، وقرار مهم اتخذ وإجراءات اتخذت رح يعرفنا عنها أكثر الأستاذ علاء مياسي وهو رئيس نقابة العاملين على مستوى الضفة الغربية. صباح الخير، يومك سعيد.
2: صباحك صباح كل المستمعين.
0: كيفك أستاذ؟ إن شاء الله بخير.
2: الله يسعدك.
0: يعني من الآخر بتهددوا من زمان في موضوع اتخاذ إجراءات بالنسبة لي قطاع النقل، وبنظركم هذا القطاع بات مهدد بالانهيار، كل ما ارتفعت المحروقات بالعامية بتفقس في راسكم، مرات تضطروا ترفعوا، بالآخر آخر قرار ما رفعته. اليوم وأنا نازل السائق اللي نزلت معاه بولي أبو العز صرت أشعر إن هالكازية شريكتي في الغلة، غير المكتب غير الميكانيكي غير كذا. قال لي الناس بنغروا انه احنا بناخذ 4.5 و5، لكن يجوا يشوفوا المصروف قديش مكلف. خلاصة الموضوع، ايش الاجراءات ممكن تتخذ؟
2: يعني زي ما تفضلت موضوع المحروقات وبالتحديد الموضوع السولار، انهك القطاع وكمان يعني كبد العاملين فيه اعباء اضافية، والتحديات اللي بيشتغلوا فيها كمان تحديات كبيرة اليوم، يعني الوضع الاقتصادي الصعب، حركة الناس المحدودة، كمان الحواجز البوابات، يعني وضع مش سهل وظروف صعبة بيشتغل فيها العاملين في هذا القطاع. أو إحنا كنقابة عامة وكعاملين في هذا القطاع تحملنا مسؤولياتنا من تاريخ 7 أكتوبر 2023 لليوم، وبالتحديد بعد تاريخ شهر 4 السنة هاي، لما صار يعني لما ارتفع سعر السولر، صبرنا على انه على امل انه الحكومة تاخذ بعين الاعتبار هذا القطاع الحيوي تدعمه، بالعكس رفعت الدعم عن المحروقات، لهيك تفاقم سعر المحروقات لوصل الدرجة السعر العالي اليوم اللي سعر السولر 9 شيكل. يعني حقيقة العاملين في هذا القطاع بطل عندهم قدرة لأنهم يستمروا في العمل نتيجة هاي الظروف الصعبة، وكمان ما في مجال نرفع على المواطن أكثر من هيك. يعني اليوم تسعيرة المواصلات في فلسطين من أعلى تسعيرات المواصلات في العالم. أنا بحكي على السيرفيس اللي هي الأكثر شعبية واستخدام عند المواطن الفلسطيني، ما في قدرة أنه نرفع الأجرة أكثر من هيك. كمان ما يعني رفع الأجرة مش حل بالنسبة لنا، بالعكس هو بضر أكتر ما بنفع. زي ما بحكوها يعني نص شيكل بيرتفع أو الشيكل مش كتير بعود السائق، وكمان بالعكس بضر القطاع أكتر ما بنفع. لذلك أخذنا قرار إنه مش راح نرفع التسعير على المواطن. يجب على الحكومة تحمل مسؤولياتها تجاه هذا القطاع الحيوي اللي بيخدم كل أبناء شعبنا، بحرك كمان العجلة الاقتصادية، وهذا مهم اللي بنحكي فيه. ولكن على ما يبدو حتى اللحظة الحكومة مش كتير يعني مدرك أهمية قطاع النقل، فحكينا إحنا وأخذنا قرار في النقابة العامة لعمال النقل إنه نبدأ بخطوات تصعيدية تبدأ يوم الاثنين القادم في المجمعات، يعني وقف احتجاجية لمدة ساعة من
0: يوم الاثنين بكرة. يعني بكرة الاثنين
2: بكرة ساعة من الساعة 10 للساعة 11 في كافة المجمعات في كافة المحافظات، لنوصل رسالتنا للحكومة على انها تهتم وتأخذ بعين الاعتبار القطاع النقل اللي هو قطاع حيوي. في حال عدم استجابة الحكومة رح يكون في بيان نقابي يوم الثلاث نعلم فيه عن الإضراب الشامل يوم الأربعاء، على حتى الحكومة تشعر بأهمية قطاع النقل وقديش قطاع النقل ممكن يأثر على كافة مناحي الحياة والتنقل في الضفة.
0: نعم. طب قديش في ردة فعل وصلتكم؟ يعني هل حدا تحكى معكم من الوزارة، ولا شايفين انه التهديد لن يؤتي اكله، ولا بقولك ما احنا يا استاذ علاء ما احنا زينا زيكم الحكومة وضعنا المادي ما بيسمح؟ ايش الردود الافعال اللي وصلتكم وشو تعليقاتك عليها؟
2: يعني موضوع وضعنا المالي ما بيسمح، هذا موضوع احنا مدركينه واحنا مقدرين الوضع السياسي والامني، وكمان اللي بيعمل الاحتلال بالشعب الفلسطيني بشكل عام. يعني اجراءات الاحتلال ضد الحكومه اذا كان في موضوع المقاصة او التضييق على الشعب الفلسطيني وحكومته، هذا احنا مدركينه من اول يوم. واحنا لو احنا مش مدركين هذا الموضوع كان اعلنا عن الخطوات هاي من شهر 4، يعني قبل 6 شهور. ولكن احنا مدركين هذا الموضوع، تحملنا مسؤولياتنا بشكل وطني ومسؤول وبشكل محترم، ولكن كمان هذا القطاع ما في عنده قدرة يحتمل هاي الأعباء الكبيرة. كان يفترض من الحكومة أنها تفكر في حلول خلال 6 شهور الماضية، ولكن حكيت لك على ما يبدو مش كتير مدركين أهمية هذا القطاع. هلأ التواصل موجود، احنا بالآخر مش احنا فتحين باب الحوار، وبالعكس حتى قراراتنا كانت قرارات حكيمة ومسؤولة في البدء بالتصعيد، بحيث انه كمان عطينا فرصة للحكومة انها تأخذ قرار اتجاه هذا القطاع وتناقشوا على طاولة مجلس الوزراء، يعني ما بين الخطوة التصعيدية وبين الإعلان على الإضراب في اجتماع مجلس وزراء، يعني على يعني إذا في نية عند الحكومة منها تأخذ أي قرار ففي المجال مفتوح.
0: صحيح.
2: لذلك إحنا كمان ما سكرنا الباب، بالعكس خليناه مفتوح، لأننا مدركين حجم الوضع اللي بنعيشه، الأزمة الموجودة في الباب بشكل عام، ولكن كمان في حال عدم الاستجابة في اجتماع مجلس الوزراء القادم، هذا بكون دليل على إنه حكومة مش متحمل، ما بدها تتحمل مسؤولياتها تجاه هذا القطاع، فعشان هيك تتحمل مسؤولياتها تجاه هذا البلد لما بيصير في إضراب لكافة وسائل النقل في الضفة الغربية. احنا مش مثل يعني مش طالبين اشي صعب، بالعكس مطالبنا بسيطة، إلها علاقة في دعم المحروقات، المقعد الثامن، تخفيف بعض الأمور اللي لها علاقة في الضريبة، يعني مطالبنا قادرة عليها الحكومة، مش مطالب تعجيزية ولا مطالب صعبة. إذا أنا بدي أجي اليوم أحكي عن احتياج القطاع، بدي أربع حكومات تطول في قطاع النقل نتيجة التراكمات اللي تراكمت خلال كل السنوات هاي من كورونا وتعيق ولليوم، ما تم دعم هذا القطاع، ما تم التفكير فيه بشكل استراتيجي له علاقة في تعزيز صمود العاملين فيه، بتطويره، بفتح أفق للعمل فيه، ما في أي نوع من الخطة ولا أي نوع من التفكير الاستراتيجي اللي ممكن حتى نتجاوز فيه أي أزمة ممكن يمر فيها الشعب الفلسطيني. إحنا بلد طوارئ، بلد أزمات، متعودين على إنه ما في يعني كل فترة إلا يكون في هناك أزمة نتيجة الاحتلال الغاشم اللي كل يوم قطعان المستوطنين بعربدوا بالشوارع، إجراءات جديدة بفرضها الاحتلال على شعبنا الفلسطيني، وكمان قطاع النقل دائما بتحدى هذا الواقع اللي بحاول يفرضه الاحتلال، بيخدم أبناء شعبنا في كافة المناطق والمواقع، ولكن ما في اهتمام كبير في هذا القطاع اللي ممكن احنا نتجاوز فيه أي أزمة بنعيش فيها. بالعكس احنا بنضل نرحل الأزمات وترحيل الأزمات، وصلنا اليوم لمرحلة إنه بطل قطاع النقل عنده قدرة بإنه يستمر بالعمل، وإحنا هذا اللي منطالب فيه من اليوم، إنه إحنا بدنا حلول عملية فيها استدامة في حال وجود أي أزمة، أي عائق أمام هذا القطاع يقدر يتجاوزها ويستمر، ولكن مش لما تصير الأزمة نقعد نقول شو بدنا نعمل. وهاي الحلول الشعبية اللي لها علاقة في يلا روح هناك وانت هون، بزبطش. هذا قطاع نقل مش احنا مش خمس عربيات بدي اسوق فيهم ابيع فيهم خضرة، هذا قطاع نقل من جنين للخليل، هذا قطاع كمان بمس كل شعبنا، بهمهم لانه في استخدام يومي لهذا القطاع. لهيك يجب ان يكون هناك حلول فيها استدامة، فيها تخفيف الكلفة التشغيلية على العاملين في هذا القطاع اللي اليوم بطل عندهم قدرة حتى لو على الميكانيكي، كل إشي غلي. إحنا بنحكي على السولار فقط، بس ما هو مش السولار، حتى قطع الغيار، الصيانة، اليوم بطل على غير بريك، البريك صار يكلفه اليوم 200 شيكل و 180 شيكل، وإحنا كنا نركبه نشتري البريك ونركبه
0: 50 و 70. نعم صحيح.
2: هلا هيك اليوم القطاع بده وقفة جدية من قبل الحكومة، وإحنا كمان مش راح نسمح بحدا بأنه يستهتر في هذا القطاع الحيوي اللي انبنى بدم العاملين فيه وتعبهم. هذا قطاع كبر نتيجة تطوير الناس اللي بيشتغلوا عليه وتعبهم، ما بزبط نيجي إحنا كمان اليوم نمس هذا القطاع أو نسمح بأنه هذا القطاع يصير فيه فوضى. ممنوع يصير فيه فوضى، إحنا قطاعنا منظم مرتب من الحافظ عليه. بالعكس كمان حتى أسطول النقل بفلسطين أسطول مش يعني 70-80% منه كمان حديث، لهيك بدنا نحافظ على هذا القطاع حتى يستمر بالعمل تقديم الخدمة، ويقدر السائق يعيل أسرته ويقدر كمان يصرف على مركبته وصيانته وكلفته التشغيلية.
0: نعم، الله يسعد صباحك يا أستاذ علاء، شكرا لهذه المتابعة، وإحنا ما إحنا وياك أول بأول إن شاء الله. شكرا لك من راديو حياة، صباح الخير. طيب ماشي، رح نطلع بفاصل، تأخرنا شوي، نطلع بفاصل وبعد الفاصل نستكمل وياكم ما تبقى من هذا البرنامج.
3: أثر الشعراء. ترشحه للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.pf. الانتخابات التشريعية 2026 وطن الله.
4: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
5: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيك واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
7: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم، وزوجي تعبان من آلام ظهره، وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسيا.
8: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد، بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
7: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
8: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وانتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
7: وين موقعهم؟
8: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1 الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
9: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأمناً.
10: بابا.
11: نعم يا عبود.
10: بس أنا شطور.
11: أنت أشطر واحد.
10: ليه يا عبي؟
11: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
10: دي من محل دكان حياة.
11: يلا على دكان حياة،
10: عنده ألعاب حلوة كتير.
12: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
13: بعد الفاصل، حياة هذا الصباح مع سامر خويره.

يسعد صباحكم وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين على البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. إذن مستمعينا الكرام، في جنوب نابلس الاحتلال الإسرائيلي أغلق كل الطرق الموصلة إلى مادما وبورين وتحويل الدوام اليوم إلى مهمات تعليمية في مدارس بورين مادما وعصيرة على أن يكون وجاهي يوم الأربعاء 14/10. في عندنا ملاحظتين أو ثلاثة. الملاحظة الأولى من أخونا شادي حنون بقول يا ريت بلدية نابلس في حجار باب المقبرة الغربية التحتاني يضايق الطلاب، وحدايا الطائرة بتخوف الطلاب من الباب. يعني إذا حدا من البلدية من مسؤولين المقابر يحاولوا إصلاح هذا الموضوع. إذن هذا موضوع الأول. الموضوع الثاني، أكثر من حدا حكى عنه، بقول لي يا ريت يا أخ سامر تبعت رسالة للإخوة في الشرطة والإخوة في الإسعاف، شو الداعي شغلوا الأزعكا والزامور الساعة 2:00 و3:00 بالليل وهم مارئين بالشوارع؟ ما في حدا أصلا والشوارع فاضية، فإحنا كنا كتير مرات نصحى من النوم مفزوعين ونتطلع على الشارع تكون مرأة سيارة شرطة أو سيارة إسعاف، الشارع فاضي تماما ومع هيك مشغل الأزعكا. فياريت توصل هاي الرسالة إلهم بهذا الموضوع. والرسالة الثالثة برضو أحد الإخوة المواطنين بقولي أخ سامر في ظاهرة عمالها بتنتشر كتير في الآونة الأخيرة، مع احترامنا للحريات اللي بيحكوا عليها، الشباب اللي بينزلوا على الشوارع بشرطات كتير قصيرة وبيكون يتحرك فيها بكل بساطة، بكل يعني قصده بكل عفوية. بقول لي أخ سامر هاي الموضوع يعني مش مناسب، يعني يلبس شورت لكن يكون طوله مناسب، أما كتير قصير وبيكزدر فيه بالشوارع هذا إشي لا يليق فينا. الصحة مبنى بلاطة اليوم مداوم، المخفية مداوم، العيادة الوسطى المركزية مداومة، العيادة الغربية برضو اليوم مداومة، عيادة راس العين والعيادة المركزية ما في دوام. إذن اليوم العيادتين راس العين والعيادة المركزية ما في دوام. تقديم خدمة فحص التلاسيميا للزواج أيام 2، 3، 4 و5 من كل أسبوع، هذا برنامج عيادات وزارة الصحة.

0: زميلنا العزيز لؤي حجازي، صباح الخير.
1: أمر وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: أهلا بيك، أهلا بيك، تفضل أخي لؤي.
1: سامر، يعني خلال 24 ساعة الماضية ميدانيا 8 شهداء في قطاع غزة، كان يمكن أكبر الاستهدافات وال يعني عمليات الاغتيال كان لأربعة مواطنين كانوا في منطقة مكتظة في حي الرمال، تم قصفهم بصاروخ من طائرة استطلاع واستشهد أربعة على الفور وأصيب عدد كبير من المواطنين، على اعتبار أن هذه المنطقة بالأساس هي منطقة مكتظة وتعتبر يعني قلب مدينة غزة التجاري في حي الرمال، وبالتالي نتحدث عن 8 شهداء في قطاع غزة خلال أقل من 24 ساعة. طبعا عمليات القصف، عمليات إطلاق النار العشوائي، عمليات النسف أيضا سامر خلال 24 ساعة الماضية نستطيع القول بأنها ارتفعت وتيرتها بشكل ملحوظ جدا في قطاع غزة، يعني لم تمر تقريبا نصف ساعة منذ يعني الأمس حتى اليوم إلا وكنا نسمع صوت انفجار أو صوت إطلاق نار من الرشاشات الثقيلة، ويبدو بأن الاحتلال يعني فعليا بدأ يمارس دعايته الانتخابية على حساب قطاع غزة بتكثيف القوة النارية الموجهة لأهالي قطاع غزة، وبالتالي نتحدث عن 8 شهداء وعدد كبير أيضا من الإصابات وعدد كبير من القصف ويعني إطلاق النار على أهالي قطاع غزة في مختلف المناطق. هذا ميدانيا.
0: 8 شهداء. شفنا فيديوهات مرعبة لعمليات قصف للخيام، يعني ناس ماشيين بفقع قدامهم الصاروخ بطريقة مرعبة أخي لؤي.
1: صحيح، يعني فعليا أولا سامر في كل زقاق في قطاع غزة توجد إما مخيم منظم أو خيام متناثرة هنا وهناك، وبالتالي عندما نتحدث عن تكثيف القوى النارية على أهالي قطاع غزة فهو بالضرورة كل عملية قصف، حتى لو كان الصورة العامة مثلا ممكن الناس بتتبع الصور بقول لك بنيان اللي قصف، صحيح البنيان يقصف ولكن الأكثر تضررا بيكون الخيام المحيطة بهذا البنيان اللي أحيانا الصورة لأنه بتكون بعيدة ما بتجيبهاش، فبالتالي موضوع الخيام الموجودة في كل مكان في قطاع غزة في كل شارع في قطاع غزة هي أكثر يعني المتضررين بعد المستهدفين بشكل مباشر، يعني بعد العمارة المستهدفة بشكل مباشر كل الخيام المحيطة في تلك المنطقة تكون متضررة بشكل كبير جدا، وبالتالي دائما نتحدث أنه مشكلة الاحتلال اليوم مش أنه قصف شقة سكنية أو مبنى هنا وهناك كما حدث في الصبرة بالأمس، أطلق صاروخ في منطقة يعني ما بين حي الرمال وحي الصبرة عمارة الفرح، يعني كان هناك الصاروخ اللي استخدم صاروخ ارتجاجي وبالتالي أثر بشكل سلبي وكبير جدا على عمارة الفرح وعلى العمارات والمباني والخيام المحيطة بهذا المبنى، وبالتالي نتحدث عن حالة نزوح داخلية كبيرة جدا في قطاع غزة. قلنا أيام ضربوا عمارة الأصالة سامر إذا بتتذكر أنه كثير من الناس شردت، وبالتالي اليوم في عمليات نزوح سببها مش توسعة الخط الأصفر وتقدم آليات الاحتلال، لا إنما النزوح الذي يحدث اليوم بسبب القصف في مختلف مناطق قطاع غزة بيخلي الناس تخسر أماكن تواجدها وأماكن إيوائها وخيامها، وبالتالي تجد هناك عملية نزوح داخلية وكثير من الأسر بتفقد ما تملكه في عمليات هذه القصف، لأنه الناس بتخسر يعني حتى أبسط المقومات فرشاتها وحراماتها، وإحنا داخلين على فصل الشتاء بتفقدها الناس في عمليات القصف هنا وهناك، وحتى ملابسها اللي طبعا يعني بعد جهد كبير أمنت هذه المستلزمات بعد ما راحت بيوتها الأساسية من يعني في الأول، بالتالي اليوم الناس بتخسر كل شيء بتملكه بأي قصف هنا أو هناك قريب منها، وبتعود لنقطة الصفر للأسف مع كل عملية قصف هنا وهناك.
0: والله هاي لؤي، يعني هو تحملني، هو شو كاين في يعني لما بتقول لنقطة الصفر أنا بسرح هيك بقول هو شو كاين عندهم الناس عشان يخسروه، بس للأسف يعني الوضع فعلا مثل ما أنت بتقول مرعب إلى درجة غير مسبوقة.
1: على موضوع شو عند الناس تخسروا، أنا خليني أتحدث عن نفسي مثلا، أنا أول الحرب شهر 12 2023 خسرت بيتي ولم أخذ منه إبرة، تمام؟ خلال الفترة هذه الطويلة يعني 3 سنوات أو 2.5 سنين الحرب انا فعليا مثلا شريت لي فرشه او طلع لي حرام او طلع لي كذا، فاليوم الحرام اللي انا اشتريته او الفرشه اللي انا اشتريتها او حتى استلمتها من خلال المساعدات هذه طبعا بعد فتره طويله استلمتها او بعد تحويش يعني كبير شريتها، لانه الفرشه اللي كان 100 شيكل قبل الحرب اليوم حقها 1000 شيكل، فبالتالي اليوم لما انا بخسر الفرشه هذه فعليا تقارن ال 50 او 60 الف دولار حق شقتي اللي راحت اول الحرب، لانه الامر اليوم صعب توفر هذه الحرامات وهذه الفرشات على بساطتها، يعني كل اسره اليوم عدد فرشاتها على عدد افراد الاسره، كل طفل له فرشه واحيانا كل اثنين اذا كانوا صغار بتشاركوا فرشه، فعندما تفقد الاسره هذه الفرشه او هذا الحرام فهي بتعتبر انه خسرت شيء كبير، لانه اغلب الاسر مش قادرين يوفروا. اليوم سامر حمام عفوا كرسي الحمام، كرسي الحمام اليوم في غزه المستخدم طبعا ما فيش جديد سعره 2000 شيكل، فبتتصور لما انت مثلا لا سمح الله يصير قصف وتيجي شظيه صغيره على خيمه الحمام تبعها طبعا بيكون من النايلون او من القماش وبنكسر كرسي الحمام، فلك ان تتصور انه كيف هذا رب الاسره بيدبر كرسي حمام سعره اليوم 2000 شيكل هذا ان وجده. فلذلك عندما نتحدث انه اليوم احيانا الناس بتقول لك والله انا خسرت كل ما املك رغم انه كل ما بيملكه لا يتجاوز مساحته 4 في 4 متر داخل خيمه، هو فعليا ممكن يكون بيبكي عليهم اكثر ما خسر شقته او بيته اللي كان سعره عشرات الاف الدولار. فهذه المعادله الصعبه جدا اللي بيعيشها اليوم اهالي قطاع غزه، بتلاقي اليوم بزعل لما بصير قصف جنبه وبيخسر بعض ممتلكاته اكثر ما خسر على عمارته السكنيه اللي كلها انهارت اول الحرب، لانه اليوم توفير الاساسيات صعب جدا على اهالي قطاع غزه. لذلك دائما نتحدث انه الاحتلال معني انه يضرب في كل مكان في قطاع غزه ويعمل او يعني بيدفع الناس لعمليات نزوح داخليه بعد ما خليهم يفقدوا حتى ابسط مقومات الحياه في قطاع غزه. اليوم طالب توجيهي لو ابوه بده يشتري له كرسي وانكسر الكرسي هذا بده دراسه جدوى عشان يعني يقدر يلغي بعض الامور ويجيب له بعض الامور عشان يوفر له كرسي يقعد عليه او طاوله صغيره يقعد عليها يدرس عليها. وبالتالي اليوم الناس اللي بتفقدوا في قطاع غزه عزيز جدا عليها رغم بساطته، الا انه احيانا الناس بتقارنه ببيوتها الكامله، بتقوم الكنب بغرف النوم بالتلفزيونات اللي راحت، اليوم تساوي الخيمه وبعض الحاجيات اللي بتوفر اليوم في قطاع غزه. كمان سامر بدي اتحدث عن موضوع معبر رفح، معبر رفح الاسبوع الثاني على التوالي الاحتلال يغلق المعبر امام المرضى، وكان هناك بيان لوزارة الصحة بأنه للأسف يعني حتى اللحظة لم يشعر الاحتلال الصليب الأحمر أو الجهات الدولية أنه سيسمح الأسبوع هذا بمغادرة المرضى اللي موجودين بطابور طويل، يعني حوالي أكثر من 20,000 مريض بينتظروا السفر من خلال معبر رفح. الاحتلال أغلق الأسبوع الماضي بحجة 7 أكتوبر وبعض الأعياد اليهودية، وهو 3 أيام أساسا بيشتغل بالأسبوع، وحتى اللحظة الاحتلال لم يعطي إشارة بإعادة الفتح المعبر، وبالتالي نتحدث عن كل لحظة بيستمر المعبر بالإغلاق نتحدث عن فقد روح أو فقد عين أو فقد طرف لدى أهالي قطاع غزة. والاحتلال طبعا يعني عاجبه هذا الأمر، وقلنا يعني يمكن هذا بيمارسه الاحتلال من باب الدعاية الانتخابية بما أنه الانتخابات يعني الكنيسة صارت على أبواب عنده، وبالتالي يحاول الضغط على أهالي قطاع غزة ويصور هذه البطولات الكرتونية بإغلاق المعبر وإعدام المرضى وما إلى ذلك. وزارة الصحة دعت الصليب الأحمر المؤسسة الدولية للضغط على الاحتلال بأقرب وقت فتح المعبر حتى للأسف لا يكون طابور المتوفين بسبب إغلاق المعبر أطول من طابور المنتظرين السفر للعلاج الخارجي.
0: هذه هي المشكلة. الله يسعد صباحك يا رب العالمين. شكرا شكرا لأي، يومك سعيد، تحياتي، أهلا بك. يسعد صباحكم مرة ثانية، وصباح الخير لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة. يسعد صباحكم وصباح الخير مرة ثانية وعبر التعليقات. نسأل الله أن نكون قد وفقنا في عرض مختلف وجهات النظر. ضل عنا قبل ما نختم أقرأ هذا الخبر، هيو بسمعنا الآن زميلنا الصحفي المصور عبد الرحيم قصيني أبو حمزة. سامعنا يا أبو حمزة؟ كتبنا له، هو في أمريكا الآن، سامعنا الآن عشان نقرأ الخبر على الهواء. إذن زميلنا الصحفي عبد الرحيم قصيني شارك في معرض افتتح في مدينة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية، المهرجان الفلسطيني في هيوستن الذي شارك فيه المئات من الفنانين والمثقفين وأصحاب المهن الفلسطيني بحضور أكثر من 1000 من الحضور الفلسطيني والعربي والأمريكي المتضامن. ينظم المهرجان الثقافي وينظم المهرجان المركز الثقافي الفلسطيني الأمريكي مؤسسة فلسطينية في هيوستن، يتضمن فقرات فلسطينية من التراث والأكل الفلسطيني ومجموعة من الفنانين الذين يقدمون الأغاني التراثية والفن الفلسطيني ومعروضات من اللباس والتراث. وتحتل غزة جزءا كبيرا من المهرجان بمعروضات المجسمات المدن وقرى ومخيمات غزة قبل الإبادة الجماعية وبعدها، ويحتل الجزء الأول من المهرجان معرض للمصور الصحفي ابن نابلس عبد الرحيم قوصيني، 60 صورة من عمله في التصوير الصحفي في نابلس وفلسطين، فيها معاناة الفلسطينيين على الحواجز والمستعمرين والاعتداءات على شجرة الزيتون، كذلك صور من الجمال الفلسطيني في الزراعة والتراث والمهن الفلسطينية وغيرها، 60 صورة من الجمال الفلسطيني وكذلك المعاناة التي يعيشها شعبنا تحت الاحتلال الإسرائيلي. إذن معرض وفعاليات كاملة في هيوستن دعما للقضية الفلسطينية والمهرجان الفلسطيني. العالم للعلم مش بس في أمريكا، كتير بتوصلنا صور وفيديوهات عن فعاليات يعني رائعة جدا، كلها داعمة للقضية الفلسطينية. العالم كله بطوف عماله وبنظم فعاليات للفلسطينيين، لعل وعسى يكون مؤثر على الرأي العام العالمي. يا ريت يا أخ سامر تشوف حل البسطات طول الليل مشغلين السماعات وإزعاجات باب جامع الأنبياء طول الليل. وصلت أخي زيد، وراح أوصل هاي الرسالة لبلدية نابلس بالنسبة لهاي الملاحظة. إحنا يا إخواننا ما في مشكلة بالرزق أو بالعمل، لكن من غير أي إزعاج ومن غير أي مبالغات تحت أي ظرف كان. فنقول يعني حسبنا الله ونعم الوكيل في كل الظالمين. هذا التعليق رد على فيديو تاني بعت لي أحد الإخوة، بولي أخ سامر الاحتلال من الصبح شغالين في قمة جبل عيبال لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة وللأسف دون أي تحرك. شكرا لزميلنا محمود اسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صباح الخير يا أهل البلد.
3: صباح الخير يا أهل البلد.
2: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
3: من راديو حياة.
4: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن.
5: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيك واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
6: أوف، مضيع بطاقة البنك.
7: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه في خربة فلسطينية صغيرة اسمها يانون موجودة بين تلال نابلس كأنها لوحة مرسومة بالأخضر. هذا المكان رغم بساطته صار رمز لصمود أسطوري قدام واحدة من أشرس حملات الاستيطان. تعرف إنه خربة يانون تقريباً كانت رح تنمحي عن الوجود، مش بالحرب ولا بالقصف، بالحصار والتهديد المستمر من المستوطنين. الناس هناك كانوا يفيقوا على أصوات اعتداءات، نهب، ضرب وإرهاب يومي، لدرجة إنه سنة 2002 اضطر جميع سكانها يهربوا حرفياً كلهم، ما ضل غير شيخين كبار حلفوا ما يتركوا الأرض حتى لو ضلوا لحالهم. تعرف إنه العالم ما كان يعرف عن يانون إشي لحد مجموعة متضامنين أجانب وصحفيين قرروا يوثقوا قصتها، وبفضلهم صارت يانون صوت لقرى كتير بتتعرض لنفس المصير بس بالخفاء. رغم كل شي أهل يانون رجعوا بعد كم شهر، قل قليل من العائلات رجعوا لبيوتها بإصرار مش طبيعي، وهم لليوم عايشين تحت التهديد بس رافضين ينهزموا. خربة يانون مش مجرد نقطة على الخريطة، هي قصة عناد فلسطيني بيحكي لو ضليت لحالي ما رح أترك الأرض. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

0: افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: الساعة الآن 9 صباحاً.
2: ألو، وينك؟
3: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
2: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
4: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

tomar. Eso lo hacen. No lo hacen. Es que te va a poner.

أخافه أخاف التورط فيك التعلق فيك التوحد فيك.

0: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
1: تيك لاكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: الساعة الآن 10 صباحا. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم وزوجي تعبان من آلام ظهره وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسياً.
2: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
1: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
2: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وإنتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
1: وين موقعهم؟
2: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1 الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
3: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.
4: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
2: اليوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنا مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: يا صباح الخير والفل والورد والياسمين، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، وإن شاء الله رح يكون معنا طبعا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. صباح الخير لكل حدا بسمعنا بشغله، بسيارته أو ببيته. نتمنى لكم إن شاء الله يوم حلو، يوم جميل، صباحكم طاقة إيجابية وصباحكم أمل جديد وفرصة جديدة إن شاء الله. بلش يومكم هيك بطاقة حلوة وأمل، وربنا يهدي بالنا وبالكم ويبعث لكم كل خير. صباح الخير كمان للعاملين، للموظفين، للتجار. صباح الخير لنابلس، لأهل نابلس، لشوارع نابلس وحجار نابلس. وبما أنه إحنا كتير منحب نابلس، فصرنا فترة صراحة ملزقين على أسئلة بتخص نابلس أنا وهند. صباح الفل يا هندو، يا صباح الفل. أنا وهند كتير صايرين نحب الأسئلة التي تتعلق بنابلس، لأنه منحب نعمل فتنة، منحب نتقاتل، منحب نخلي الناس تشبك هيك مع بعض. فإحنا هاد جونا وأجواءنا للصراحة. بس سؤال اليوم ما أعتقد أنه هيك يعمل خلاف أو يعمل توتر ومشادات بين الناس. إحنا حسبناها أنه الجبل الشمالي وخلص من الحلقة الماضية، احنا محسومه، يعني هي محسومه وقررنا قررنا احنا، انا مش احنا، انا والمتابعين للحلقات الماضيه مش على كيفك. هيك التعليقات بتحكي، مش على كيفك ولا كيفي، هيك التعليقات بتحكي انحسمت انه الجبل الشمالي وبس والباقي كله خس. ونروح لسؤال الحلقه على الفاضي لو تحكي، لا من هون لبكره على الفاضي. احنا خلص محسومه، حسمناها. ضلي يحكي لا من هون لبكرة، بدك تخوفينا يعني على الفاضي خلص. بس سؤال اليوم ما رح يجيب خلاف زي ما حكينا، بالعكس حلو كتكوت. السؤال نغش ولطيف طبعا من اختيار هندو كمان. السؤال بيحكي انه ايش الكلمة او الجملة اول ما تسمعها بتحكي انه والله هذا الشخص نابلسي 100%. يعني بما انه احنا هيك لهجتنا كتير مميزة خلينا نحكي، وبحس سهل انك انت تعرف عن جد هذا الشخص نابلسي او لا بكتير شغلات من اللهجة. مثلا في جمل، في كلمات خلص متعارف عليه انه ما بيحكيها غير الشخص النابلسي، هاي حقيقة يعني مفروغ منها. فبدنا نعرف اليوم، نشوف شو الكلمات، شو الجمل يلي بتأكد انه هذا الفلسطيني نابلسي اصيل 100%. شو بتحس الكلمات يلي انا حكيت لهند انه صراحه اكثر كلمه بتعبر عن انه هذا الشخص نابلسي كلمه اني. يعني هاي لو بعد مليون سنه حكيتها انت، رجعت هاي الكلمه خلص تلقائيا بدك تعرف انه هذا الشخص نابلسي اول ما يحكي كلمه اني. خلص هاي بتحسوها متعلقه تراث عندنا بنابلس. انت شو بتحسي؟
1: يعني المطه
0: احلى إشي احنا عندنا، المطه مطتنا بالحكي صراحة كتير حلوة. يعني في ناس ما بيحبوها، يعني من أهل البلد نفسهم في ناس ما بيحبوا، ما بيفضلوا هاي المطة واللهجة هاي، بس عن جد هي كتير حلوة. يعني ما بعرف ليش الناس ما بتحبها، بس صراحة رائعة بتكون. بس أنت ما أعطيتينا كلمة، أنت أعطيتينا صفة، هاي تعتبر أني برضه. هند من جماعة الأني. والله حلوة الكلمة، ما بتحبيها شكلك؟
1: لا عادي بحبها،
0: بس اسمعي بتحسيها تقيلة، بتحسيها مفخمة يعني تقيلة مش ناعمة بتحسوها الكلمة. بسمع هيك حلوة. ام العبد صباح الفل، محمد يسعد هالصباح، يا محمد اهلا وسهلا. كمان صباح الخير لبلار حموضة، صباح الفل. اريج محمد يسعد صباحك يا اريج، يا صباح الوردات والفلات لأمورة وهندو. صباح الخيرات لجميع طاقم ومستمعين راديو حياة، صباحك فل يا اريج. دعاء يوسف صباح الخير يا دعاء، الله يزله. هاي عنا علم الكلمة، علم. وعن جدي كمان كتير بنحكيها، هواهم، اي هواهم ميتها اشي اساسي. وكلمة هلأ كانت تسمعهم من صاحبتها دعاء. احنا صلنا من الحلقة الماضية نسألك من وين، مش قابلة تحكي لنا من وين. احنا بنحكي هلقيت كمان يا دعاء، وهلأ برضه بحس مش الكل بيحكي هلأ، بس برضه هلقيت بنحكيها. بتعرفي لدرجة انه مرة انا يعني عندي صاحبة من احد المحافظات مش من نابلس، فحكيت قدامها ليدن، اعطيني ليدن. بتقولي ايش هو الليدن؟ ما بيعرفوا انه الليدن هي نفسها العلكه. فهاي برضو محسوبه على اهل نابلس كلمه ليدن. ابو علي المسامي صباح الفل وفاء محمود، يسعد لي هالصباح يا وفاء. اذا سؤالنا اليوم، ايش الكلمه او الجمله يلي اول ما تسمعها بتحكي انه هذا الشخص والله نابلسي 100%؟ على 2379143 واللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. انا بعد هاي بنطلع اغنيه، المفروض حفظتي يعني، احنا مش اول مره بنطلع مع بعض، صرنا 10.

0: بس هيك بكفي. صباح الخير لرافع شاهين، يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين. صباحك فل يا رافع. خلود الأغبر يسعد صباحكم، صباح الفل. أريج والله ما في بعد نابلس وشوارعها وأجواءها وناسها وهواها.
1: طلعي هي شو حكت، حاحكيها زي ما هي كتبتها.
0: أنا ما بحكيهم هيك. طيب أنا ما بحكيهم طيب. نعمل التعليق نسخ لصق من أريج. أريج بتحكي لنا والله ما في بعد نابلس وشوارعها وأجواءها وناسها وهواها، وأكثر كلمة بتحس إنه تحسسك إنه الشخص نابلسي هلأ وهلقيت، والله يزله والمطة الحلوة. الله يزله، على فكرة الكلمة كتير حلوة، أنا بحبها هاي الجملة. أو يكسر خاطره مثلا، يكسر خاطره. في كلمات كتير، عدوات كمان، العين تطرقه، عدوات. والله عندنا كلمات صراحة لازم تدرس، لازم ننزلوها بمنهاج الدراسة عندنا قد ما هي عن جد حلوة. تمارا صباح الفل يا تمارا، نعني شيلنا ذاكرتك. طب انت هيك شو في عندك كمان كلمات؟
1: انا
0: عمالي بتذكر صراحة، مش خاطر لي كتير، بس عبين ما تفكري بدي اصبح على زميلنا عبد الرحمن دميدي. صباح الفل يا عبود دميدي، ومنصبح كمان على مجدي وأبو طارق وكيان. يسعد صباحكم ويعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله نهاركم حلو. كان نفسي أسأل السؤال لدميدي، بس دميدي مش نابلسي، دميدي من حوارة، فهو أكيد ما رح يعرف مصطلحاتنا. بفارحت عليك يا دميدي، إن شاء الله بالحلقات الجاي بتبقى هيك تجاوبنا. شو كنت بدك تحكي؟ ستك الله يرحمها. حكم أبو زن صباح الفل بحكي لنا خزيت العين عنك، كمان من الجمل اللي بتحسس.
1: السعان
0: برضه هاي محسوبة علينا الكلمة. أريج عدوات وعويها.
1: أبو زبطش
0: كمان هند بتحكي لنا. وتحكي لنا كمان أريج معلومة حلوة، إنه إجمالاً الهمزة بالكلمات بتبين إنه نابلسي، لأنه إحنا ما عندنا حرف القاف، محرومين منه حرف القاف، إحنا كل حكينا همزة ما بنحكي. مثلاً قلت له، قال لي، ما عندنا حرف القاف، ما بنستخدمه إلا للضرورة القصوى. ناخد اتصال. صباح الخير.
2: صباح الخيرات يا أميرة، جميع المستمعين.
0: صباح الفل يا حازم.
2: الله يسعد صباحك. ذكرتيني لو انت حكيت القاف والاء والاء. في احد الاشخاص كنا شغالين، ف نعمل شغله بدها كزبره، ونعرف هذا روح ننزل فيه كزبره.
0: تحكي ليش على راسي
2: كزبره. المهم غاب الزلمه، رد رجع قال لي انت شو بتقولوا لها، كزبره ولا ازبره؟
0: مش لهالدرجه
2: كزبره.
0: هيك كثير يعني
2: والله العظيم. لا يعني الأغلبية من اللهجة تبعتنا بطولونها.
0: اللهجة والمطة.
2: عندك كمان في هي هل ايه طلط من هون، هلأ ألط
0: ألط ألط ألط ألط هاي ايش ألط. يعني
2: ألط يعني مرأ
0: مرأ.
2: اوكي ايها شو فيك، في بلاوي مصطلحات بلاوي. قال له من وين انت؟ قال له اني. قال له خلص عرفتك نابلسي.
0: اني هاي علامة مسجلة عندنا كلمة اني. خلص
2: اني خبوز
0: خبز.
2: كيف تقول لك كفتة؟ كيف تقول لك كفتة؟
0: بتحسنا بنستخدم الضمة كتير احنا بحكينا. صح؟
2: لا هلا جد انت شو بتحكي لي؟ كيف تقول لك كفتة؟
0: احنا كفتة.
2: انت
0: كفتة.
2: كفتة.
0: ايش
2: بقول؟ في ناس تقول لك كفتة.
0: كفتة في صح. لا بس هي كفتة
2: خليها. احنا يا كفتة يا كفتة.
0: كفتة هاي كفتة جديدة.
2: في كثير مصطلحات حلوة، بس والله شوفش يعني بعد أبش أحلى من اللهجة النابلسية.
0: والله ما في. فيش بعد هواها يا حازم.
2: فيش بعد هواها.
0: فيش بعد ميتها. ميتها والله ما في.
2: والله الله يهدي البال، يسعد صباحكم.
0: صباح
2: جميع المستمعين الراديو حياة.
0: يسعد
2: حبيبنا عبد الله هيلام.
0: يسعد صباحك وصباحه يا حازم.
2: الله يسعدك.
0: أهلا فيك. صباح الفل. ديما السلع صباح الخير، برضه بتحكي لنا أني وأجرى من عنه وسبعين عين. عبير مبروكة صباح الخير. صفاء الترتير يسعد صباحك. نجات صباح الفل يا نجات. الله محيي نابلس وأهل نابلس، أحلى لهجة وأحلى ناس. في جملة إذا سألت واحد بتحكي له ابن أمن أنت،
1: ابن أمن
0: ما بزبطش وكلمة أقلط برضو هدول يعني نابلسيين بتحكي لنا. عبير كان زمان تعرف النابلسي من كلمة أني، اليوم قليل الناس اللي بيحكوها. مش الكل، بتحسيهم الناس اللي بالبلد القديمة بس أو اللي الكبار بالسن فقط، أما الجيل هاد عنا لا ما بيستخدموها هاي الكلمة كتير. صفاء الترتير، صباح الفل، صباح الخيرات والمسرات، بداية أسبوع حلوة لكل المتابعين إن شاء الله يا صفاء. هي اللهجة لحالها كفيلة إنها تدل على جنسية المتكلم إنه نابلسي. الله عليك يا صفاء، صباح الفل. أميرة أبو غليان، صباح الخير، زكاتيني بوحدة حكت بدي ألبس الأندرة وأروح أزدر، ولا اللي حكت عن المقدوس مقدوس وهاتي تقتنع إنه مقدوس. بالهم إنه كل اللي بحرف القاف والكاف بنحكيهم همزة، لا مش لهالدرجة يا جماعة، هيك أنتوا بتشوهوا صورتنا يعني، مو لهالدرجة. صباحك فل يا أميرة. إذا شو الكلمة أول جملة يلي أول ما تسمعها بتحكي إنه هذا الشخص والله نابلسي 100%؟ عتنين 3 7 9 1 4 3، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: اللي بتخصنا غير حلوة. صباح الخير للاتصال. صباح الفل
1: يا صباح الوردات
0: يا صباح الفل يا عبد الله.
1: كيفك يا يا أميرة؟
0: يلا أنغام هانت هانت ما هو هانت
1: أنغام بمصر ما هو على كوك يا أميرة. حزنان عليك أنا والله.
0: ليه؟
1: برنامج صباح برنامج مساء ما هو برضه حبة حبة.
0: لا ما هو أنت مع زي ما حكت هند أنت ما عندك تحديث. أنا برنامج العصر مع رائد بطلت أعمله. ما أنا قلت لهم اللي أول شرط آخر نور. بطلع الصبح ما في عصر.
1: أنا التحديث عندي موقف بالأردن.
0: موقف بس لأنه ضليت على برنامج الأغاني بس العصر مع رائد لا لغيته والله بطلت أطلع.
1: يعطيك ألف عافية وإن شاء الله بالسلامة لأنغام.
0: الله يسلمك.
1: إن شاء الله تكونين عم بطلت.
0: بعدين هاي هند بتحكي لك ما علقتك على الاتصال زي رائد امبارح.
1: امبارح علقني كثير رائد بعرف ايش
0: رائد الله يسامحه.
1: رقمي محطوط عليه بحسه عند رائد.
0: الله يسامحه رائد.
1: الله يرضى عليك. اموركم تمام؟
0: الحمد لله. انت امورك تمام؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله.
1: على حازم صبح الغالي وعلى محمود الخراس. وبالنسبه للكلمات اللي ما قلتيها اميره كلهم حكيتوهم انت ما خليتوش.
0: لا بس إلا ما يكون لاستفضل في كلمات ما حكيناها.
1: شو بتعطيكم هيك نكتة نابلسية خفيفة لطيفة.
0: يلا.
1: تاريخ العموم تحديدا.
0: يلا.
1: هذا في واحد نابلسي وقف تاكسي. قال له عالدوار قال له التاكسي اطلع بعشرة شيكل. اللي هو نابلسي شو قال له؟ لا عليم الله كثير بمشي دغري بصل أسرع.
0: ما فهمتهاش.
1: يعني هي زنخة نابلسية اللي فيها بس.
0: ما أنا وهند ما فهمنا النكتة يا عبد الله.
1: انت المهم انا مش من نابلس. انا بحب نابلس وشوارع نابلس وهواهي. انتوا كل المصطلحات حكيتوها
0: لا لا مستحيل في كمان يا عبد الله
1: بدك تجيبي اجدادنا على هالحاله.
0: لا بس هدول ليش؟ لانه ممكن لسه في ناس بيستخدموهم فلسه معنا مثلا زي كلمه مثلا اني كسر يكسر خاطره الله يزله هدول متعارف عليهم
1: دي كان بيعرف المصطلحات احسن مننا يعني بصراحه. هلا انت حكيتيها احنا الجيل اللي طالع جديد لسه أجدد من أن فيها كاملة.
0: ما في هلأ لا اللهجة هلأ عنا راقية كتير ما في.
1: إحنا ضلينا نحكي أني وهناك و...
0: أنت محافظ يعني بعدك على هاي ال...
1: يعني نص نص اللي... تحكي هسا شباب اليوم بيحكوش هسا بيحكو بطل يحكو هلأ
0: صاروا يحكو هسا
1: إذا بيطلع بهس هذه الهس المقروطة أساس
0: يعني حتى النابلسيين قصدك إنه بيحكو هلأ
1: حتى النابلسيين هس هيك حرف الهاء والاس بعرف شلون على طول باقي
0: بطلت تعجبهم لهجتنا كنها
1: والله اعلم هم حاسينها خفيفه مدلعه
0: مدلعه هي مدلعه شوي ناعمه
1: بس شوف وين ما بروح بيحاولوا يتمسخروا على اللغه بس بحكي لهم
0: بتمسخروا
1: احلى لغه
0: والله احلى لغه بتجنن
1: ماشي مدلعه بس حلوه
0: مدلعه بس حلوه ناعمه هيك لها هيبه صح
1: ومميزه
0: انت الحلوه مميزه كثير والله
1: والله حبينا نصبح عليكم جميعا
0: والله ويا صباح الفل يا عبد الله الله يعافيك يسعد صباحك. عبادة المصري صباح الخير. فلاح صباح الفل. يمان يلي من طول كرم تبع الحلقة الماضية بيحكي لنا مش قابل يصبح عليكم الحلقة عنصرية اليوم وبقول لك احنا هاتش بنحكي لهجتهم احلى. لا عدم المؤاخذة لهجتنا احلى يا يمان بدك تحكي حلقة عنصرية ما عندناش مشكلة بس احنا عندنا هيك نعومه بالحكي فاهم يعني هيك هيك لما تحكي بالهيج بتحسها ثقيله يعني انا احيانا لما بحكي مع صاحباتي اللي من خارج نابلس قسما بالله ما بفهم عليهم بفهمش بدي مترجم لا يترجم لي فاحنا لهجتنا مفهومه خفيفه لطيفه على الكل. نجاة كلمه ايش هاي كلمة بخمانك نايمة إيش يعني بخمانك نايمة؟ مارقة عليكي؟ هند؟ لا لأنها سكتت هند فمش مارقة. دعاء بتحكي لنا أنا من الشمال والله أحلى ناس يا دعاء نورتينا. حازم بيحكي لنا قعد فترة كل حدا بيحكي أنا يحكي له فنا يعني ما بخلص بطل حدا يحكي أنا صرنا نحكي أنا. عبادة المصري صباح الفل أول ما يسمع كلمة يا خيي هاي نسيناها على فكرة يا هند يا خيي أو أخوي هيك كتير بيحكوها برضو عنا هون باللهجة النابلسية الأصيلة بيعرف إن اللي قدامه نابلسي ابن بلد 100% الله يديمها الروح الحلوة على أهل جبل النار ويسعد صباح راديو حياة صباحك فل يا عبادة. ناخد اتصال صباح الخير.
2: يا صباح الورد والنور والسرور يا أميرة ويا هند يا أسرة راديو حياة وأهل نابلس الطيبين بكلامهم الحلو أي كلام
0: يسعد هالصباح
2: صباحك يا قلبي. هلا في كثير كلمات طبعا، في كسر الهاء وعقد اليمين.
0: كسر الهاء وعقد اليمين
2: هاي كان يحلف فيها امهاتنا الله يرحمهم ويخلي امهاتكم يا ربي.
0: بس هلا مش مستخدمه كانها هاي الكلمه
2: في الستات الكبار يعني كانوا يشوفوا مثلا على وحدة انه ما بتروحي مثلا لا تشربي قهوة وكسر لها وعد اليمين لتقعدي، كنت اسمعها أيوة. انا لتقعدي
0: لتقعدي كمان صح
2: فبتلاحظي حتى انت بتحكي مع اولادك انه يعني في كلام كتير مصطلحات قديمة سبينها حلوة كمان.
0: حلوة والله انها حلوة
2: ودلوعة
0: كيوت كيوت احنا لهجتنا
2: والله انها حلوة يعني إيه مثلا بدنا نروح باب الساحة، ناس بيقولوا باب الساحة، ناس بيقولوا باب الساحة.
0: الساحة هاي صارت لبناني الساحة ولا لا؟
2: لا لا لا هيك طول عمرنا يعني في كثير، انا بخربش مثلا يعني بضبط كلمتي في النهاية لما بحكيها باب الساحة.
0: الساحة يعني
2: الساحة، بس في كثير من ستات زمان الساحة.
0: الساحة ايوه
2: الساحة كلمة أني هاي رح تضلها وبتضلها
0: هاي تراث والله
2: بندخلها بكل إشي. أني بس فعائلك، أني بدي أروح مشوار، أني كذا، وقال قال حلمت الليلة إنه هيك، قال إنه هيك.
0: أنا بقول لك إحنا ما عندنا حرف القاف، مشطوب حرف القاف من قاموسنا.
2: بالضبط بالضبط كلامنا حلو صحيح إنه إحنا يعني ضبطنا الكلام ويعني اشتغلنا عليه كمان، بس بضله تراث بجنن وحرير. اللي ما إله بقديمه ما إله بجديده، هي قديمه
0: والله. بعدين بعدين قديمنا حلو يعني، مش انه والله مش حلو، لا حلو
2: اكيد يعني
0: حلو كتير بجنن.
2: صح اكيد يعني سبحان الله وين ما تروح. انا يعني بطلع مثلا تقريبا كل اسبوع على الخليل، يعني انا بمزح معهم مالك يا زلمه بقلدهم روحي نابلسيه بقولوا لك، يعني معروفين احنا
0: صح مميزين مميزين بالقطن على الطاير.
2: عارفين الله يحيي اهل نابلس، صباحكم. شكرا لكم على هالاسئله وهالمقترحات اللي بتطلعوها هيك بتغيرون لنا جو هيك معاكم، والله يهدي البال. وعمار يا نابلس،
0: عمار يا نابلس ان شاء الله بتضل عمرانه باهلها يا رب.
2: امين اللهم امين. شكرا شكرا
0: اهلا وسهلا. يمان ليش زعلان يا يمان؟ عادي خذ الموضوع بروح رياضيه، احنا عنصريين يا هند. احنا عنصريين على جبل الشمالي والجنوبي، بس احنا اللي صنعنا العنصرية. بس لا والله يعني سؤال اليوم ما له علاقة بالعنصرية، احنا فقط بنسأل عن كلمات وجمل نابلسية. يا يمان انت ليش زعلت؟ خلوا هيك بطول كرم يعملوا لكم برنامج عن جمل وكلمات لطول كرم واعمل اللي بدك اياه يعني عادي، ما تتضايق. ايه كلمات طول كرمية بتحكي لك هند، اعملوا هيك برنامج وخلص. يعني خلص ما تزعل منا هون. عفوا نونسي برضو هاي الكلمة ما معروفة عنا. صباح الخير لرامي العامودي. حازم بيحكي لنا والله إلا أزلك زل، الله لا يوترز له، يعني من ضمن الكلمات كمان. صباح الخير ليوسف الزمار، احلى كلمه بحب يحكيها دائما كلمه ابراهيم النابلسي الله يرحمه، يرحم شهدائنا. شو بدك عراسي. امير شعبله صباح الخير. نجات بتحكي لنا بخمنك نايمه، يعني بحسبك نايمه. بخمن يعني انك نايمه، انه بفكرك نايمه. حلو طيب. دعاء برضه كان يلفت سمعي، نظفت البيت. مش بتحكوها بطريقتكم؟ شو هي طريقتنا هن بهاي الكلمة؟ نظفت البيت. نظفت البيت هي هيك يا دعاء جاهزة. يلا صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. يلا بيرجع لنا الاتصال. امرامي عمران صباح الخير كمان. فارس محمد نابلسي وبفتخر ابن البلد والكنافة والجبل الجنوبي. صباح الخير يا فارس. يوسف بيحكي لنا أني أجرى من عنه لا عقبت، كمان هاي نسيناها يا هند. لا عقبت طبعا. علقي انتي، انا شخصني انتي انتي بنت الجبل ولا انا؟ علقي مين ماسكة؟ تمارا صباح الخير بتحكي لنا كلمة هلقيت. يلا ناخد اتصال. صباح الخير.
3: صباح الخير خالي.
0: صباح الفل.
3: كيف انت؟ شو اخباركم؟
0: احنا الحمد لله، كيفكم انتو؟
3: والله الحمد لله. شو مقطش بيحكي بالنابلسي ولا نحكي بالبرنامج هلا؟
0: احنا عشان انا بعرفش كثير احكي يعني اللهجه النابلسيه هاي الاح ما بحكيها،
3: بحكي نابلسي بس مش عارف بحالنا متعودين على اللغه يعني
0: بكفي.
3: لو واحد يسمعنا من خارج البلد يقول لك هذا بحكي نابلسي.
0: معروفين.
3: ابلش لك من الخضره ولا بالفواكه
0: اللي بدك اياه يا مصطفى؟
3: يعني نحكي نجاوته جاردينيت بصله
0: كاكا
3: كاكا بقول الفرسمون الناس احنا بنقول كاكا مضبوط
0: صح.
3: حتى الخضر جو بنادي بلك كاكا بيكون النادي كاكا.
0: حتى عندنا اسماء الخضره والفواكه غير سبحان الله.
3: تمامه موزه تفاحه
0: صح.
3: نادوش بالجملة احنا بالمفرد تعرف كيف موحد.
0: لعبتنا احنا بعدين نمط بالحكي والمده هاي والمطه
3: والعكيز والفول سقر. احنا بنحكي سقر
0: ايش هي؟
3: احنا بنحكي عن السكر سقر.
0: والله هيك بفكرونك انهم الناس بنحكي يا مصطفى مع
3: والله
0: الاسف.
3: والله يعني بنجتمع بهالناس يعني كل الناس خير وبركه طبعا بس يعني ايش؟ في بيجي بده يزحلق معنا بضبطش ببين يعني من طوله
0: من طوله بسرعه
3: مباشره يعني.
0: طب انت لسه محافظ على لهجتك النابلسيه يا مصطفى ولا خلص اندثرت؟
3: ايش هي اللغه؟
0: اللهجه النابلسيه يعني هاي القديمه او الكلمات يلي هلا انذكرت
3: احنا
0: مثلا.
3: احنا بنعترف فيها طبعا بنحكي فيها بنفتخر فيها وين ما نروح بنحكي فيها كمان.
0: حلو.
3: طبعا انت بتكون الباص كله مخلوط واحد بيحكي نابلسي بالطول من اول كرسي.
0: والله بنطال سبحان الله بنطال صح منغلبش لان نعرف احنا. والله
3: حتى بمطار شو اسمه شو بيقولوا له الطياره طالع عروسه واحد بيحكي نابلسي بالطول
0: بنطال والله من اي مكان بنطال. هاي الاشي المميز فينا الحمد لله.
3: الحمد لله رب العالمين. طبعا مع احترامي لجميع اللهجات طبعا احنا كلنا فلسطينيه
0: طبعا
3: احنا والخلايلة وين منطول من زحلة
0: مميزين. سبحان الله صح
3: بطولونا ناس بتمط وناس بتعجن صح. هيك اللغة عن اللهجة
0: ناس بتمط وناس ناعمة. والله
3: طبعا في مليون كلمة بس مش عارف واحد بحكيهم بالحياة بالحياة اليومية طبعا
0: يكون... بحكيها مش بخطر لاش الواحد هلأ بسرعة
3: بشعرش على حاله كيف بحكيها
0: صح. احيانا تنزل لحالها هيك اللهجة بدون ما تكون مقصودة
3: يعني. مرة بقول لزبون استريحي ناطب بحك شو استريحي يعني
0: هاي. ايش هي الكلمة؟
3: استريحي يعني نقعد استريحي. شو اخذتها شو ما طب شو استريحي يعني
0: مش استريح
3: يعني اقعد اجلس
0: عندهم هاي الكلمات
3: داون صح ولا لا؟
0: صح. انا كنت بحكي لهند لقيمة كلمة ليدن الناس ما بيحكوا ليدن بيحكوا علكة.
3: احنا نقول ليدن
0: احنا ليدن عندنا متعارف
3: ليدن. عادي كانت لما يطلع الحج يجيبوا ليدن حجاج.
0: ليدن احلى بعدين كلمة علكة والله احلى يعني انزك اركز هيك.
3: طب في حد بيعرف الفتوت غير اهل نابلس بيعرف الفتوت؟
0: معقول بس عندنا هون الفتوت يعني؟
3: لا والله بيعملوه النصارى يعملوه بيعملوش زي اللي عندنا دقة ومش دقة وهالحكي بيعملوه عجين عادي وقطرة وحطوا له كرتون.
0: أول مرة بعرف هالمعلومة إنه الفتوت نابلسي أصيل.
3: بس نابلسي بس اللي اخترعوه يعني احنا كنا ناكله شاي وجبنا لحال. النصاري يحشو صاروا زاكي التاني زي عجين طعمه بس لونه أصفر
0: زاكي. هو زاكي والله.
3: زاكي صح. نصبح أبفادي وأخونا أبو جهاب برضه
0: صباحك فل. صباحكم فل يا مصطفى.
3: طبعا منصبح عليكم أحلى لهجة. وش منتذكر من رنينا بالبرنامج
0: خلص إحنا هنا قاعدين يا مصطفى. يسعد صباحك.
3: صباحكم
0: أهلا أهلا. أبو علي بيحكي لنا النابلسية بيحكوا أبي إحنا بنحكي أبوي. كمان وفاء بتحكي لنا أبو زبطش الله يزلك العين تطرقك هلقيتها من ضمن الكلمات. تمارا العين تطرقها شو مأنفة جعصة شايفة حالها كتير ومناخيرها لفوق عشو شايفة حالها يخرب بيتها شو مأنزعة ومقلعطة حالها ما بيعجبها العجب ولا الصيام برجب. بريتنا ما نبلى بهالكلمات والله بنجنن. الشيت عفكرة قسما بالله انه انا كنت بعرف بنت من جنين فلما كنت بحكي معها صدفت مرة اني كنت بقش البيت تحكي لي ايش يعني بتقش البيت يعني بتعملي اشي انت هيك خاص بالبيت. بقولها شو خاص بالبيت يا بنت الحلال بقش البيت يعني بدير مي وقال يعني بتمسح البيت. قلت لها مش انه بمسح يعني فرفطت لي روحي بالاخر قشيت يعني انه مدير مي وبقشت فما بيعرف بعدين كلمة قشيت فحلوة حلوة قشيت البيت. طيب نشوف إمرامي. صباح الخير يا إمرامي. يسعد صباحك، بتصبح المستمعين صباح راديو حياة، وبتصبح على حماتها وزوجها وبناتها وولادها، يسعد صباحك، وكمان بتصبح على صاحبتها إيمان. عبادة بيحكي لنا الجبل الشمالي وبس. صباحك فل يا عبادة. أبدعت يا عبادة. عبودي بريك، يسعد صباحك. أزمات يا عيني على الأزمات، اللي هو الكعك. سدة المخزن اللي بتكون بالبيت فوق الغرفة، وهلقيت وهلأ يعني من الكلمات. رامي بيحكي لنا خلي يمان يحكي لنا شو في كلمات غريبة بعلار. يا ريت يا يمان يعني فيدنا من ثقافتكم، من تراثكم، من كلماتكم، احكي لنا. أم محمد هواش، صباح الخير، في كلمات مثل وليش، شمالك، قلطني يعني مرقني، إرسال أو إرسال، لا هي مش إرسال، هي أتوقع الجراب معناها أرشيل أو بس مش إرسال يا أم محمد. عتمت العين يعني قبل ما تليل. عروسة النيل، صباح الفل. سائر كلبونة، يسعد صباحك، وصباح الخير للاتصال.
4: صباحكم فل وياسمين وعنبر.
0: صباح الوردات.
4: يعني هالقيتة.
0: أيوة.
4: بدنا نضل نقول إحنا الجبل الشمالي والجبل الجنوبي.
0: عن جد حلوها عاد.
4: ما هو الجبل الجنوبي أطرى وبالصيف أحلى، ومن نضل نقول الجبل الشمالي. هالقيتة إحنا نضل نقول الجبل الشمالي.
0: والله أبدعت.
4: والجنوبي
0: أبدعت.
4: هالقيتة إحنا عايشين في إيه؟ في نابلس.
0: في نابلس.
4: نابلس إم الدنيا، نابلس عروسة الشمال.
0: صح.
4: نابلس أحلى لغة وأحلى عيشة.
0: وأحلى ناس.
4: وأنا بعشقها لنابلس. لأنها من دمي نابلس.
0: يا عيني على المطة يا حج اللي عندك، رائعة.
4: ولا إحنا وين رايحين إحنا؟
0: صح.
4: بدنا ننزل على السوق، نشرب أرجيلة شو اسمه؟ أرجيلة معسل، ونشرب لنا كاسة شاي عجمية.
0: يا عيني.
4: بقهوة البربنان اللي بقول عنها أبو مصعب.
0: أيوة.
4: أو بقهوة الهموز يابا. اتصلوا علينا على قهوة الهموز، تعالوا اليوم.
0: ما
4: بيستنسوا. أنا بستناك انها.
0: رائعة. أبدعت.
4: أحلى لغة وأحلى عيشة. كل طبعا كل الناس، كل واحد طبعا لغته حلوة ولا مالها.
0: أكيد.

0: شرق غرب جنوب شمالي
1: والله كل نابلس حلوة،
0: كليتها بتجنن حلوة بأهلها بعاداتها بتقاليدها. الله يصبحكم بأنوار النبي رب العالمين. صباح الخير لزوجتي وأولادي ولأم محمد النابلسي الله يصبحها وربحها بأنوار النبي، وللحج أبراني حميدان ولخالي أبو نمر مرزوق مؤيد جود الله وسامر الداموني، وكمان منصبح كل الناس اللي بيسمعوا راديو حياة الرائع، ونقول المتألقة نجمة الراديو إن شاء الله بتوصل بالسلامة
1: يا رب، خاص بكفيها ولأب صراحة، ولأب
0: سعيد النجار ولأب شادي ولأبو كمان أبو السعيد ولأبو كمان علاء مخباص والحج خالد ونضال ضمرة كمان نقول صباح الخير، وللأستاذ شلاش ولكل أولاء نعم ولا أبو عيسى نقول صباح خير أبو عيسى يعطيك العافية. شفتك
1: صباح
0: الخير ببني لي عشان يقول لي صباح الخير، يقول لي
1: وصل
0: الصباح يسعد صباحكم ونهاركم سعيد
1: نهارك النبي أسعد يا رب
0: الله معكم يا سيدي مع السلامة.
1: صباح الفل أهلا وسهلا، شو بدك تسمعينا؟
2: أنا حتى أغنية مش
1: حتى، يلا تفضلي خدي راحتك.

0: شو تعبر؟ برضك الماء أبداتي. شوفي تعليق نجاة يا هند، بتحكي لنا أحمش يعني خبز محمر، وفي موقف بتحكي لنا إياه لما كانت بالابتدائي في اسم علي طالبة قرأتها ألي، قامت حكت لها المعلمة الله يقليك ألي، حكت لها أنا قرأت بالنابلسي، قالت لها مرة تانية بنقرأ أحمد كحمد. يسعد صباحكم، صباح الفل. كتير باخدين فكرة غلط عنا، يعني مش لهالدرجة يا جماعة الخير، مش هيك احنا فقط بعض الكلمات اللي فيها قاف، يعني مثلا ما اظن في حدا بيحكي الايليا، قلقيليا هو المتعارف عليه اكثر من الايليا، يعني هاي نحط فيها حرف القاف، بس باقي الكلمات لا، مش انه كاف وعلي نحط نحكيها الي، مش لهالدرجه يا جماعه الخير. ام عمار المصري صباح الخير، الله يسعد نابلس واهلها ويسعدك يا ام عمار. أحمد الأسود صباح الخير، أرجع من عنه كمان بحكي لنا كلمة قديمة. نور ماجد صباح الخير، مسخم بحكي لنا برضو هاي الكلمة ما ذكرناهاش، مسخم. محمد قوم جيب أزازة عسيس، إيش هاد عصير عسيس؟ والله هاي أول مرة بعرفها. صباح الخير يا محمد. لا بس حبيبتي لاني صغيره يعني ما لحقت كل هاي الكلمات، في كلمات بعرفها بس ما روقي بنت الجبل الجنوبي روقي. صباح الخير
1: صباح النور
0: يا صباح الفل.
1: شو مالك على اهل نابلس وعلى التراث القديم؟ يعني منين بدنا نجيب لك اللي ماتوا اللي كانوا يعرفوا اكثر مننا؟
0: لا برضو يعني انت الخير والبركة بتعرفي
1: الطبقة الوسطى منهم مش الطبقة الأول.

0: الفلانية، ولكن كنا نسمع حكي النواب السازاتن هذا شعارنا.
1: أيوة.
0: ومعروفين في أي بلد لو تروحي من العالم كله وتحكي هذا الكلمة بقولك نابلسي. يعني الشعار تاعنا اللي هي فلسطين، وشعارنا بالملفظ النوابلسة.
1: أيوة.
0: والنوابلسة فيش أحلى منهم ولا في أحلى من حكياتهم، حتى كلماتهم اللي كانت أمرارهم مكسرة كانت حلوة تطلع من تمامهم. عرفت كيف؟ يعني مثلا روح جيب لي هالدبسية ولا هالصينية، كان يقول دبسية، جيب لي الدبسية اللي محطوطة على ظهر النملية. ناولني إياها وهاتها. هذه الطبلية يما بدي أروح حاط العجين عليها، والمرق، المرق اللي هو الشوبك.
1: الشوبك.
0: هذه روح جيب لي الزير اللي هو جرة المي. يعني في أشياء كتيرة حلوة تبقى من تمهم. هاتي لي حقة الرشفة، هي مش حقة، هي طاسة الرشفة.
1: طاسة.
0: شايفة كيف؟ في أشياء يعني والله ظل التراث حافظها.
1: أيوة.
0: وفي منها أشياء اللي زي ما تقولي كيف الغربان اللي تبقى تغربل فيه، الستات الكبار الزعتر والأشياء اللي بدمية ما يكون متواجد في كل بيت. يوم روح أقولي لفلانة بتقول لك ستة أو إما الله يرضى عليك ويطور روحي، أعطينا هالغربان نغربل هالزعترات والبرغلات والفريكات. كان يروح من من بيت لبيت.
1: صح.
0: هذا كمان ما كان يعرفوا الغربان، صرنا بالآخر مع المدة لما كنا نعتاز غربان نروح نتاع المحمص تاع البزر. نقول له اعطينا الغربان لأمي شوية بس بدنا نعمل كذا كذا. في أشياء بدال الكهرباء كان يكونوا كرهبة.
1: كرهبة.
0: بدال السيارة أطنبيل.
1: أطنبيل.
0: بدال الباص باز.
1: باز.
0: بدال يعني الصيدلية فرمشية. يعني في أشياء كثيرة كانوا يقولوا إحنا حافظينها يعني الحمد لله، بس اليوم
1: بس
0: ما بتنذكر. اليوم من العلم والتطور والأشياء صارت صارت من ملف الماضي.
1: صح.
0: بس الماضي حرام نطوي، لازم نضلنا نحييه، لأن اللي برا بيجي بقول لك نابلس أم الدنيا. ونابلس ونابلس. طب أنا بنت نابلس وعايشة في نابلس وأم الدنيا، ليه ما يكون عندي خلفية إن إذا سألوني يكون عندي معروف شو أعمل شو أحكي؟
1: صح. أقل ما فيها يعني.
0: أقل ما فيها إن يكون هذا تراثنا. بارك الله فيكم، منحدثكم عقد معرفتنا، عقد سنة، عقد الوضع اللي إحنا عشنا معاهم فيه. يعني كل إشي في عندهم حلو.
1: صح.
0: يوم إعراسهم يجتمعوا مع بعضيهم يقعدوا يغنوا ويطبلوا ويعبوا هالملاحف في البيت، تبقى الملاحف تهدي الحال وحطها الحصيرة، تقول له يا يما هاتها الحصيرة وحطيها على المصطبة بدنا نعمل اللحو. اللحو بروزوهم أربع براويز تهدي الحال، وتبقى واحدة عادة حامل خات الملاحف وتلف زي الطابة منشان تضلها تعطيهم الخات بالإبرة يعبوا. يعبونهم ست سبع ملاحف، يعملوا المخدات ينجدوهم. الستات في البيوت تشتغلوا. بعدين بدنا نعمل الأكل، كان الأكل الصعب يطولوه ويعملوه لضيوف، اليوم كله جاهز،
1: كله
0: حتى صحن البلاستيك جاهز،
1: كله.
0: اللي كنا نطول كل الأزاز الموجود
1: وقت
0: عندنا.
1: وقت ما يجي الضيف.
0: بالقديم نقول لأفراحنا ومناسباتنا.
1: صح.
0: اليوم حاطينه منظر وفات التراث.
1: 100%.
0: لأنه ما بنستعملوش، بنلاقي كل شيء يعني خفيف، هو مش كل شيء خفيف. عدم المية لحضورها دائما بداخل البيوت بتوصل للناس انها تقول لك بدي اقدم الواجبة الا عليه ما اقدرش فيش مية اجلي. فبتضطر تجيب الصحن البلاستيك والمعلقة البلاستيك والمشمع تاع الطاولة بلاستيك، كله بتقيمه بحطه بهالظرف ولا كأنه كان عندها اشي.
1: صح.
0: احنا كنا ننعك اللي تقولها ضب الطاولة امسح، اللي تقولها خذ الصحن اجلي، اللي تقولها نشف من وراه، اللي تقولها مسح المعالق، اللي تقولها رجعيه محله.
1: صح.
0: ورشة. اليوم ما في. هي نابلس، هي نابلس حلاوتها. نابلس حلاوتها ام الدنيا بتراثها القديم، وغير هيك ما يوجد. وهذا كل اللي عايشين احنا فيه مش برضاية خاطرنا، التطور اللي وصلنا
1: 100%.
0: والجيل الجديد اللي فات علينا.
1: صحيح.
0: والجيل الجديد اللي اخرجناه من عندنا لغيرنا. يعني انقلبت.
1: صح قلب كل إشي والله. هاي
0: يعني لليوم لسه مثلا أهل نابلس أكتر إشي أكتر إشي بيحتفلوا في التراث القديم أهل نابلس الشعبونية.
1: حتى خفت حتى خفت هاي الأيام
0: خفت من الظروف المادة والوضع اللي إحنا فيه.
1: صح
0: والله لا تزال إنها موجودة وصارت تنعمل أبو خفيف ولكن موجودة.
1: صحيح.
0: الشعلة موجودة، رأس السنة موجودة، العيادي موجودة، فؤاد رمضان موجودة. الميلاد، الولد اللي على شهوة له حركاته وإلى نهفاته، كل شيء موجود عندنا فيه. لسه عندنا التراث فيه من القديم
1: يعني
0: عندنا بس ذاته ماشي فيه. جهاز الطفل على أهل الـ الـ الـ يعني البنت لساته لحد الآن موجودة. يعني في ناس يقولوا لاش إحنا نجهزه الولد إنه ما هو حامل اسم عائلته وأهله هن. لا
1: تغير.
0: يا عمي حامل عائلتين مخوله وأهله.
1: صح.
0: هذا إلهم حصة وهذا إلهم حصة. فلساته لا تزال عندنا كمات جهاز الطفل والحنة وكلياته موجود موجود عندنا، بس احنا بتلاقيها عند الطبقة البسيطة. عند
1: صح.
0: اللي فوق
1: لا مش موجودة،
0: بيعملوا بس بفبركوها في مواقع في محلات منشان بيوتهم ما تتوسخ او ما اشبه زالة، وما بيعرفوش تقليديا وتبقاش طالعة. صح
1: صح
0: هاي اللي اجاك.
1: الله يديم عزها لنابلس يا رب. يصعد هالصباح صباحك فل صباحك فل. اعتماد أبو دهير صباح الخير بتحكي لنا اللهجة النابلسية هي لهجة عربية شامية أصيلة تمتاز بأنه عندها تعبيرات مفردات خاصة. كلمة هلقيت كمان إيش هاي الكلمة؟ دوبو. دوبو إجا قصدك؟ بس أنت كاتبتي لنا إياها بشي تاني. دوبو إجا وراح. زقطه يعني مسكه. وفي كلمة يتبلسع ياكل. ليش متصربع ليش مستعجل يلا نكزدر نروح مشوار. دبق فيي بطل يتركني الشاي ملولص يعني خفيف. وكلمة أبو زبطش يعني بتحكينا في كتير كلمات وجمل. صباح الخير كمان بدنا نحكي. أنا كتروا هيك عنا التعليقات. ماجد بيحكي لنا جربنا السكن بالشمالي وجربنا السكن بالجنوبي، الشمالي صحي أكتر ولكن أهل الجبل الجنوبي أطيب وأحسن. الله يسامحك يا مجد، كنت مبلشها بشي كتير منيح بس خبصتها بالآخر يا مجد. صباح الخير. أم الحكم يسعد صباحك، فيش أحلى من الحكي النابلسي بكل الكلمات، الله يحمي أهلها آمين. سناء أبو زنت يسعد صباحكم، صباح نابلسي بامتياز وصباح الخير لهنود. صباح الفل يا سناء.
2: من سناء
1: حفظتها أخت نجاة. عبي مسة هند أخت نجاة. عبير بتحكي لنا يا هند إنه هي بتحكي الإيليا. لا هيك تخنتيها يا عبير صراحة. سوسن شلبي صباح الخير. يسعد صباحك أميرة على كلامك الحلو يحلي أيامك. أم عمار المصري زي بعض الناس فكرونا نحكي عن الكرسي أرسي والكندرة أندرة، مش لهالدرجة مو لهالدرجة. توتو نابلس صباح الخير، صباحكم ورد وأنغش ناس لأحلى نابلسيات. يا صباح الفل يا توتو يسعد صباحك. حسن حبيشة صباح الخير، بصبح عليك يا هند كمان وجميع المستمعين. وبحكي لنا الشمالي وبس يا أميرة، وأحلى صباح للخال مصطفى حلاوة وأبو فادي حبيشة. يسعد صباحك وصباحهم يا حسن وصباح جميع الناس بالجبل الشمالي، يسعد صباحكم. دعاء بتحكي لنا يعني انتوا ادرى بلهجتكم بما انه الطاغي عندكم الآل ما بنعرف شو ضل بالقاف، لهيك لازم تعفونا اذا حكينا كلمة يعني فكرناكم تحكوها بآل وطلعت قاف، يعني بعيدا عن الكلمات يلي اصلا تزبطش بالهمزة. ان شاء الله نعمل قاموس لقدام يا دعاء بركة. تفضل.

0: هندم كيف والله أبدعت اليوم بالأغاني صراحة. أنا بعطيك اليوم شهادة يعني أبدعتي. في تعليق كان طويل لتمارا راح من عندي، إذا بعده طالع عندك ابعتي لي يا إذا بتقدري. ليلى هريش صباح الفل. كمان عبير بتحكي لنا وهي بالعمرة التركيات كانوا يفكروها سورية من اللهجة. لهجتنا كتير قريبة إحنا، ما يعني كلنا هيك بلاد الشام بتحسوا لهجتنا قريبة على بعض. نجات بتحكي لنا في راح تعليق يا تمارا مع الأسف. في عائلات معروفة بنابلس بيحكوا بالقاف، وأهل نابلس القديمين بيحكوا قلقيليا الإيليا. القدس القدس. أنا أحيانا أنا القدس صراحة ما بحكيها القدس، بحكيها القدس. بس قلقيليا لا بحكيها قلقيليا، أكون صريحين. بس بتحكينا يعني حلوة. مع احترامها للكل والكل خير وبركة، بالنهاية من ضل فلسطينية. خطر على بالها مستشفى سبيتار معناها. كمان كتير كانت تسمع النوابلسة يحكوا بدل عمان عمال. إسرائيل إسرائيل. من هدول يا نجات؟ الكويت الكويك. وكانوا يحكوا عن دار تفاحة تفاخة، هاي صارت عبرية يا نجات. ريموند تحكي هند عن الريموند، بيحكوا ريموند. الله يحمي نابلس، حطونا أغنية عمر عبد الله عن نابلس. تمارا الله يحفظهم، أهل نابلس شو مرتبين وشلشين ومهضومين. يسعد قلبهم شو بنحبوا بيدخلوا على القلب. والله احنا بنحب عن جد، انه خفيفين دم بتحسونا يعني، نخشين والله طيبين. أبو مجدي قرادة صباح الخير، بصبح على أسامة وفايق صباحك فل. عبادة بحكينا كمان بنحكي شعل التلفزيون والعين تصيبهن تصيبهن. ها أهل نابلس يكسر خاطرهن. أنا هاي الكلمة كتير بحبها، ما بعرفش ليه. الله يزله ويكسر خاطره، بحبهم كتير هدول الكلمات. هاي هاد لقت لنا يا تمارا. بتحكي لنا ستري معناها فستان. ما مرقت ولا أنا علي. مخموم مش عارف يحكي، بقول لها هاي مرقت علي. عين تاني ريتك معناها انت عيوني، لايش هو هذا؟ يعني ليش؟ مقلقز غير متزن. برضو هاي ملط يعني اصلع. وخمم نعرفها. مزرقن مدقر هي. محوسك رايح جاي. يتبل انا هاي نستخدمها صراحه، يتبل عس. مصاصي نحيف. بكرج ابريق. ابحز او ابحز او زيح معناها بعد. مسمسم برضو نضوة للمسخرة عن حدا صح او لطخ مثلا. طرق الصحن اكله كله. لطخ اهبل. اجاز او بالنور معناها ازاز يعني. تحفل بقايا القهوة، هي تحفل مش عند الكل يعني. سكرة قفل الباب، متصربع مستعجل. جئم لئيم. كوكو غرة الشعر، تذكره كنا نحكي عنهم بيعملوا شعرهم كوكو. كوكو هيك بس هو رافع بيكون يعني هيك مجلجل يعني. بانكيت رصيف. تندى مظلة. طفران مفلس. أعبر أدخل. سجرة شجرة. أقلط هل ها إيه؟ أقلط امشي. كباش شعر منكوش. نخمد نام. الخرج الجابة. مسهمد مرتب مرستق أنيق. والله انهم باخذوا العقل الكلمات. يلا ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: السلام عليكم. صباح الخير.
0: صباح الفل.
1: شو اخبارك يا عمي؟
0: الحمد لله، كيفك انت؟
1: صباح الخير لسكان الجبل الجنوبي.
0: معلش
1: لسكان الجبل الجنوبي.
0: معلش عادي.
1: صباح الخير لاهل راس العين. صباح الخير لاهل خلت العمود كروم عاشور. 24 المخفية
0: مايكون
1: العامرية، كلنا متابعين الخط الجنوبي للمنطقة الجنوبية.
0: معلش مايكون عادي
1: يعني، اقسم بالله احلى منطقة في العالم كله صراحة. بكف أيوة. الرمان الحام تاع راس العين. انت بدك اشياء هيك. هلا احنا لو رحنا على قهوة عربية عادية، مش قهوة كافي شوب، قهوة الختايرة. اول ما يحط الارجيلة يعني إذا واحد قعد غير نابلسي بهرب.
0: صح.
1: أول ما يقول له واحد بيقول له هات نارة ماشي، الثاني بيقول له هات بصة، هات فحمة، هات شعلة، يعني أربع خمس
0: معاني لكلمة واحدة.
1: أربع خمس أسماء. يعني لو واحد غير نابلسي بروح بهرب.
0: صح.
1: انا درت انا سكنت 4 سنين بالخليل والله تعقدت انا الثاني اللهجه الخليليه يعني النابلسيه استعهوه اللهجه الخليليه يا لط يعني
0: اكتب صح
1: عرفت وهقيت وشو معرفتني درست فيها عدتيها بعدين في كلمه خطائر يحكوها بتقول لوحده الثانيه موت شو يعني موتي ها
0: موتي
1: تسمعيها
0: اكيد بنستعملها بعدين كثير
1: واحد قاعد لا شغله ولا عمله كان واحد اختيار بقول له بضل يحوسك بضل ايش يحوسك سمعتي هاي الثانيه
0: كثير حركه يعني
1: كثير
0: حركه
1: حوسك بضل يحوسك في شغلات يعني ما حبوا يعني كثير ناس بيعرفوها ايش يعني هلا روح على عمان انا رحت على عمان مريت في السوق هيك ماشي بحكي قلت الأمانة أنت نابلسي قلت له أنا نابلسي شو يعني عرفني من لهجتي اللهجتين اللي بتعرفوا بكل فلسطين بكل العالم لين اللهجة الخليلية
0: والنابلسية صح
1: صراحة يعني أهل الجنين قلت الكرم عادي عندنا
0: لا احنا منبين دايركت
1: والخليلية
0: صح
1: بارك الله
0: صباحك فل
1: على أمجد البحش وعفاد البحش على كل مكان راس العين والجبل الجنوب
0: يسعد هالصباح اهلا اهلا محمود حباشة صباح الخير احنا كيف نسيناها هاي الكلمه عن حقه او عن صدق انا مثلا بستخدم عن صدق وعن حقه عن حقه ورده حلوه تعيش يا حبيبتي عن حق الست برضه كانت تستخدم هاي الكلمه حلوه على فكره نغنوش هالكلمه سناء كانت بتتذكر ستها الله يرحمها تحكي عن الشباك طاقة وأنا برضو ست بتحكي عنها طاقة كانت تقول افتح الطاقة وفاء كل حكي أهل نابلس بجنن ونابلس فش بعد هواها صباحك فل يا وفاء دعاء بتحكي لنا إنه التحفل عندهم غير بيحكوا عنها حثل التحفل بيحكوا عنهم حثل أريش بتحكي لنا هي كمان بتحكي القيلية ما بتحكي خلقيلية قاسم آسم قدري أدري طوقان طوقان معدة بتحكيها بضم الميم معدة انت شو بتحكيها معدة والجرابات بيحكوا عنها كلسات والترابيزة سكملة وفحم الأرجيلة بصة بس هذا قبل ما أظن هلأ يعني حدا بيستخدمهم إلا قلة قليلة يعني حنظرة علي صباح الخير طلع له دعدورة براسه إيش الدعدورة؟
2: دعدورة هذا الشيء هيك يعني إنه مش لما الواحد ينتبه
0: إشي نافخ يعني إشي نافخ طب دعاء بتحكي لنا أنتوا بتحكوا ترابيزة إحنا سكملة
2: ترابيزة
0: وأصلها عثماني يعني تركية الكلمة ترابيزة أحلى يا دعاء صيروا استخدموا ترابيزة حنظرة بحكي لنا أجاز يعني أزاز كمان الإدرة إدرة يعني ما إحنا قلنا لكم يا جماعة الخير نرجع بنحكي لكم حرف القاف عندنا معدوم إلا فقط ببعض كلمات يعني ندخلهم
2: مقلوبة
0: مثلا ليش نروح بعيد مقلوبة ما بنحكي مقلوبة تخيلي احنا اتصل عليك اقول لك والله احنا اليوم طابخين مقلوبه انت شو طابخه قدره ثقيله يعني ما بتزبطش معنا ايش حابه تسمعينا اشي ولا بدك نختم
2: لا بزياده
0: شويه بس بدي اسمعك يلا تفضلي سمعينا

0: نجاة الله يسعدك يا أموري على روحك الحلوة حبيبتي. شكرا أم العبد. أنا ما بعرف اللهجة النابلسية، رايح عليك كثير يا أم العبد صراحة. لأنها من الأردن أم العبد. من علمك يعني أقعدي معنا ساعة زمن أنا وهند، ملاش نقول لك أنغام لأنه أنغام مش قابلة لحد الآن تاخد على اللهجة النابلسية كثير، بس أقعدي معنا خلص بتطلع بروفيسورة بال يعني انغام لحد الان هواها مش قادره تحكي. بس انت منعودك يا ام العبد. دعاء بتحكي لك الواحد لهجته بتميز فيها اكيد يا دعاء. العين تطرقك يا فلاح محمود بيحكي لنا. ليش حرام حنظله يمان معهم. يمان بيحكي لنا مطول الحلقه لانه عن جد كتير فايتين فينا، ولو ليش كل هالعنصرية يا يمان؟ مش عاجبك ما تحضرنا، احنا اهل نابلس بين بعضينا مبسوطين مكيفين على الحلقة، انتوا اهل علار اطلعوا من اللايف مش مضطر تحضرنا. لا مو عيب، ما يلا بحكي لنا كان يعشق نابلس بس بعد هالحلقة صرت اكرهها واكره محمود وفلاح. طب محمود وفلاح شو دخلهم؟ يكرهني انا وهند مثلا؟ اكره الحلقة محمود فلاح شو خصهم؟ يلا ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: يسعد الصباح، شو اخباركم؟ طمنونا عنكم.
0: صباح الفل، اهلا وسهلا.
1: معك اب جهاد دبابكي.
0: اهلا وسهلا، يسعد صباحك.
1: الله يرضى عنك يا رب. اجواء نابلسية بامتياز
0: على الاخر،
1: تذكرنا بايام جدودنا بايام ما كانوا يحكوا الكلمات الحلوة اللي بتطلع من تمهم زي العسل.
0: صح،
1: يعني لما تصبح عليهم بيطلع عليك يحكوا يحكوا لك كلمات انت تعشقين.
0: والله،
1: وما زلنا بنحكي برضو حرف القاف كان لهم برضو مميز في عينات. بتذكر كانوا يحكوا كتير حرف القاف يشد عليه، يعني جدودنا هيك كان. بتذكر يعني في كلمات لو انا فيها بس كانوا يركزوا على حرف القاف، مش انهم كانوا يقيموا زي هالايام، يعني كانوا يركزوا عليه. صح ولا لا؟
0: صح
1: مضبوط.
0: هو انا مش يعني لا اعتبر كتير قديمه، بس حسب ما بسمع من الناس الاكبر مني انه يعني
1: بس شكلهم الاجيال هاي نسيوا حرف القاف لغوها، صرنا نحكي قالوا قلنا
0: صح صح. بس برضه حلوه الآل والقلنا، حلوه يعني لطيفه.
1: بس الاول كانت من تم اجدادنا تطلع احلى، لما كانوا يحكي كلمات فيها حرف القاف كانت تطلع احلى، ولا زال اهل القرى متمسكين بهاي الكلمات.
0: اهل القرى محافظين على هذا الاشي. صح،
1: اي مع انه هي كلمات نابلسيه بس تضل برضه فيش عنصريه بيننا وبين اهل القرى، محبه واحترام
0: اكيد.
1: أنا
0: كل الاحترام،
1: ما زلت افتخر باصلي انا فلاح.
0: كل الاحترام، والله احسن ناس، كل الاحترام لك.
1: كل الذوق، الله يرضى عليك.
0: يسعد صباحك.
1: مستمعين بصبح على حبايب ابجاد دبابسه طول برفوت للتصوير، وببارك لحبيبنا عبود حنون، بقول له الف مبروك الخطوبه.
0: الف مبروك،
1: الله يسعد صباحك يا شاد واب سامر النجار وكل الحبايب اللي على السماء.
0: يسعد صباحك يا رب. اهلا وسهلا. اهلا خلاص رشيد، صباح الخير. يا فلاح ومحمود رادوا لنا يمان. يمان مقبعة معه كتير زعلان. مقبعة برضه. ما أظنش حدا بيستخدمها كتير. بحكي لنا هو ما بده يحضر، يعني بيحضر غصب عن الكل، بس المشكلة مش هو اللي بيحضر، يعني فلاح ومحمود هم يلي فاتحين الحلقة لهيك دخل يعلق، وبكفي رفعوا خشومهم للسماء من الصبح وبسمعوا فيه حكي صاروا قصدوا عن محمود وفلاح. احنا حاولنا نتصل لك يا يمان عشان ناخذ منك كم كلمه طول كرميه على قولة هند، بس انت ما رديت علينا. اذا بتحب نرجع لك هيك تعطينا حكي من عندكم ما عندناش اي مشكله. صباح الخير لابو مجدي قراده. تمارا حركه بكسر الهاء ونخشى لهلوبه طالعه لعمتها يخزي العين عنها وعن حكياتها. ريتها قلبي مهضومه وشلشه. الله كلماتنا ناعمة حلوة. شلشة. محمود بحكي لنا برضاش إلا ب إيه؟ تنشد زيت. يا محمود منين؟ أنا عندي أراضي، عندي زيتون، منين أجيب لك هلأ أنا زيت؟ أنتوا لازم تجيبوا لنا، أهل القرى أنتوا لازم تجيبوا لنا، يعني فقدونا السنة الماضية، فقدنا دكتور أكرم صح؟ ولا اللي قبلها. فقدنا الله يرضى عليه، افقدونا بال بزيت الزيتون. كمان بدنا نحكي انه لعبير البرنامج رجعنا بلشت اخربش، رجعنا لذكريات وكلمات اندثرت كانت اجمل ايام. صباح الخير لعبد الرحمن محمد. بالنسبة لكلمة قلقيليا، لما بدك تعرفي كيف تحكيها اتركي حالك لموقف عفوي وبتطلع منك الكلمة من خلال الحديث، لأنه إذا حدا سألك كيف بتحكيها مع التفكير بتلاقي حالك بتحكي له قلقيليا، بس الفعل لو حكيتيها بحديث عادي بتلاقي حالك مرات بتحكيها الإيليا. لا ما عمريش أنا بتذكر أني حكيتها الإيليا صراحة. القدس آه بحكيها قدس، عمريش حكيت قدس، بس إنه الإيليا بحسها هيك تقيلة أحكيها الإيليا. يمان خلص إلك تنكة زيت. إلي ولهند يا يمان، كل واحدة أنينة يعني، ما بدها تعطينا أنينة واحدة. بس بعد هالكومنت أهل طول كريم على راسي، وأهل علار أحلى ناس وأحلى لهجة وأحلى حكي، بتبيعونا وتشترونا أنا وهند بأنينة زيت، ما عندناش أي مشكلة، إحنا كتير بسيطين، كتير كتير إحنا هيك ناس بسيطين، ما عندنا ما عندنا هالكبرة. دعاء بتحكي لنا إحنا لهجتنا قديمة وحلوة كتير، مثل بدي أدرج. شو ها شو
2: أدرج يعني أمشي
0: ألاقيك يعني. ألاقيك هودت، شو هودت؟
2: هودت أظن إنه
0: وقفت.
2: لا
0: إيه قولي ما بعرف. طيب اللي بعده، مدماك، إيش مدماك؟ مدماك ولا مدامك يا دعاء؟ يعني إيه مدماك بتحكي لنا يعني مش فاهمة عليك يا دعاء، يعني أنت محركتين الكلمات آه وكل الاحترام، بس مش فاهمة معناها صفة أو صفة صفة صفة ممكن. عتيق يعني قديم، وكلمة اسكملة ونتفة بتحكي لنا يعني ملان في كلمات. عبادة بحكي لنا هسا معناها الآن. غاد هناك، هان هون، لوين إلى أين، منين من وين، إيش بدك، وكمان هات لأشوف، اوعك معناها انتبه، فش معناها لا يوجد، قديش كم، هودت يعني نزلت يا هند، دير بالك يعني انتبه لنفسك، ما تغلبش، ما تتعب حالك، منيح، جيد، يا يزم معناها يا رجل أو يا زلمة، شو مالك. لا هاي لهجات طول كرم يا عبادة، لا بحسش أهل طول كرم بحكوا هيك يعني، ما بعرف. يمان بحكي لنا طب وين تحلقت طول كرم والقروية، بس تجيب لنا الزيت يا يمان، وقع التليفون. ما فيش إشي بدون مقابل، إحنا ما بنعمل إشي بدون مقابل يا يمان، جيب أنينة الزيت إلي وجيب أنينة الزيت لهند، وبعدها بإذن الله بتلاقي حلقة عن طول كريم وتحديدا أهل علار، أنت بس تعال وجيب. خالد برقادي، إيش برقادي؟ إيش برقادي يا هند؟ هاي عندنا هون الكلمة برقادي. مدماك معناها جدار، والله أول مرة بنسمع فيها. آه دكتور أكرم برضو عليه مصطلحات أحيانا ما بنفهمهاش منه، بما أنه يعني من قرى نابلس، أحيانا ما بنفهمش على لهجته. أبو مجدي بيحكي لنا كلمة شو بدك على راسي، بس خالد ترجم لنا إيش برقادي هاي، ولا مش احكي لنا إيش معناها. أرشيل يعني جراب. ضل عندك كلمات يا هند؟ أنا صراحة أفل مخي. آه أنغام حرام ما بتفهمش كتير على حكينا يعني. آه أنغام آه بلاحظ على الإشي أحيانا، أنا برضو لما كنت قاعد معها على الهندسة أهجيها الكلمة قبل ما تحكيها، ما تعرفش يا حرام. آه ما بتعرف. برقادي بيحكي لنا خالد يعني شوي، أنا أول مرة بكل حياتي بتمرق علي هاي الكلمة يا خالد بصراحة. دعاء أحلى هدية إلك ولهند عن نص، محرز الهدية الزيت. آه محرز بس يصدق يمان ويجيب لنا، هاي بيحكي لنا الأسبوع الجاي جاي على نابلس عند فلاح وبيجيب لنا أنينة زيت، أنينتين يا يمان.
2: أنا
0: مسامحته، مسامحي أنينتين أنا باخدهم، إذا ما بدها هند واحدة إلي وواحدة لهند يا
2: أنا مسامحته ما بدي.
0: منخليها للراديو مش مشكلة. جيب تنتين يا يمان. بدنا نعمل حلقة عن طول كريم ما احنا حكينا. هي المقابل يا يمان. يعني شوف قد ايه رح نجتهد، قد ايش رح نلاقي على كلمات. احنا ما بنعرف لهجات القرى ولا لهجات طول كريم. فشوف قد ايش رح نتعب ونعمل مجهود كتير كبير عشان نلاقي الكلمات. فمنستاهل يعني عدم المؤاخذة. الذات عندكم بلعب لعب يا يمان. النينتان مش رح يأسروا. النينتان ما رح يأسروا عليكم. سيدرا الشخشير صباح الخير أجرى من عنا. عبير بتحكي لنا بيت الخارج يعني المرحاض. أوار يعني أوار زريعة. ممتاز كانوا يحكوا ممتاز. لفظها غير بحكي لنا خالد برقادي. ما أنا مش عارفة شو هي الكلمة. شكل لي إياها إذا بتحب. يعني أنا ما أول مرة بتمرق علي صراحة. فكرتها برقندي أنا أول إشي. بس قلت لا شو شو جاب لجاب. بس إذا بتحب تشكل لي إياها أرجع أقرأها ما عندي مشكلة. شو بدك تسمعينا أغنية هيك قبل ما نختم؟ إحنا شوي رح نختم يعني. إذا حدا بعده هيك حابب يشارك بكلمات نابلسية لأنت تفهم إنه هذا الشخص نابلسي 100%. سمعينا تفضلي على ذوقك.

0: رامي بحكي لنا ليش تنتين خليه يجيب قنينة تضل بالراديو وتنتين وزعوهم يمان كريم. هلا يمان مطلع بيحكي بطلت بدي حلقة لطول كريم. انت حرة منالك بنحطها بالراديو تنتين بس يا يمان. دعاء بتحكي لنا ان هما بيحكوا بتلسلس يعني بتاكل بسرعة. نجاة برنجي يعني كتير منيح والله بتحكي كلمات او بمرة بنشوفها. كمان غوارة غورك هاي كلمتي تمارا هاي اختصاصي غوري غوارة غور هدول هاي الكلمة حبيبة قلبي بمشيش بدون كلمة غوري. بهلول كمان أمي العبد بس أجي على نابلس بتعلم منكم اللهجة النابلسية حاضرين يا أمي العبد. جاكي هند بتحكي لك. رامي بيحكي لنا هاي لحيتي إذا جاب غطايا والله بعرف يا رامي بدون ما تحكي عشان هيك أنا يعني ملية حالي وبحكي إنه جيب النينتين بس إن شاء الله إنه يفاجئنا ويجيب يعني ما عندناش أي مشكلة. عمار عنبوسي صباح الخير بيحكي لنا دهكو يعني ضربته سيارة دهكو أتوبو يعني مرق يعني تعرف فيها شي هالكلمة أتوبو هي مكتوب
1: أتوبو يعني هلأ إجا
0: هي دوبو دوبو هل دوبو وصل مثلا
1: دوبو
0: أوكي. عبادة خايف أنغام بس تيجي ما تفهم علينا شو منحكي بس مصري بتفهم. لا منلقطها بسرعة الحكي. يمان كل الاحترام إذا جبت ولا ما جبت يعني كل الاحترام لك بس منحب أكيد إنك تجيب ما عندنا مشكلة. أميرة حكيتي النينتين ولا قنينتين؟ لا النينتين نحكيش نحكيش القاف يا نجات ما محي عنا ما في. شو في كلمات هند منحكيها بالقاف طب غير قلقيلية مثلا شكلها بس هي هاي الكلمة الوحيدة ما في. انت بتحكي قدس ولا قدس؟
1: قدس.
0: طب
1: قلبي
0: ما بنحكي قلبي
1: قبلي
0: مش حلوة قلبي ما بتحسوها هيك ناعمة او إلها معنى هي قلبي هيك طالعة احلى. بس شو في كلمات عن جد بنحكيهم بحرف القاف. ناسين السعانة شو السعانة؟ السعان
1: السعانة ما هي بالكلام
0: ليش ضايف حرف زيادة عليها يا محمود؟
1: السعانة يعني لسه
0: السعان
1: او السعانة يعني
0: السعانة طيب. كمان ستي كانت تحكي له اياها برقادي يا ستي انه شوي حكى لنا معناها خالد. هيعمل لك سكرين رامي يا يمان عشان يذكرنا بعد سنة لسه بعد سنة يا يعني بعد سنة اللي بيكون بدنا كمان زيت يعني يا رامي ما بزبط. أم محمد بهلول صباح الخير بلوزة بيحكولها كنزة مالك عبهلول إيش بهلول كلمة بهلول حكولنا بهلول بس أنا مش عارفة أجيب معناها الصح شو يعني بهلول بهلول يعني ذكي وممكن انه اقرب تكون. خلص يا خالد منيح انها طلعت معي في القاف ما انا حكيتها بالقاف حكيت برقادي ما حكيت بركادي برقادي انا حكيت. سلطان صباح الخير بحكي لنا انه هو بسمع التعليقات من المشاركين بتفاجأ انه في كتير كلمات مش نابلسية خلطوها بالنابلسية ما انا حكيت في كتير كلمات اول مرة بشوفهم صراحة. وثانيا بيحكي لما في علاقة بلهجة نابلس بالشام بلاد الشام كبيرة وتشمل سوريا لبنان فلسطين الأردن ولكن لهجتنا بتختلف عنهم وحتى عن لهجة أهل فلسطين. وصباح الخير ومساء الخير للجبل الشمالي من أوله لآخره. صباح الفل يا سلطان شو هالتعليق الرائع ختمته ختام فعلا مش بحكوا لك مسك الختام مسك الختام. الساعات يعني لسه دعاء بتحكي لنا هاي الكلمة عندهم. يمان عايق بالشغل شو يعني عايق؟ عايق يعني شطور
1: عايق
0: شغل مرتب شغل نظيف يعني مش كلمة بكركع كركعة
1: مش بطننا بكركع هيك
0: بكركع من الجوع. نحكي اه مثلا بطننا بكركع من الجوع. بس اذا لها معنى تاني يا خالد احكي لنا. العين تشرمك ايش يعني؟ هاي ما اعتقد نابلسية الكلمة، يعني هي المتعارف عليها العين تطرقك، هي هاي فقط. اما هاي لا. ايش كاتب لنا رامي؟ فلانة عايقة. احنا حكينا عايقة انه شطور، يعني حدا منيح. ابو احمد الصخرة الصنة يعني اللبسة.
1: الصنة صنة
0: الصنة ايش الصنة؟
1: يعني
0: الليصة. الليصة. يا جماعة عزبتوا الاحرف شو مالكم؟ ليش هيك بتعملوا؟ بتطلعوني هيك تاسة بالنابلسي. ليصة منحكي ما منحكي صنة. ليصة هو المتعارف عليه. ليصة شكرا. لو انت مش هون كان قلبت مضحكة هون. عرفتش احكي ولا اشي. بكركع كركع بيحكي لنا خالد انه بيعمل دوشة. بطننا بيعمل دوشة يعني لما نحكي كركع هيك من الجوع. بطني بكر لا احنا بنحكيها بطني بكروع من الجوع.
1: كروع
0: مش بكركع. تفرق. نجات مصاصي يعني نحيف. البركة فيك يا رامي يمان بيحكي لك ابنك صار بده يفوت المدرسة وبعدك مش محليهم. والله من وقت ما خلف حكى انه قلنا حلوان بس ما جاب. انتو شكلكم شباب هذا المصنع اللي انتو فيه شكلكم بس شغل حكي، يعني ما عندكم فعل، انتو فقط هيك بتتحمسوا بتنفعلوا بتحكوا بس ما عندكم فعل. نشوف فعلك يا يمان اذا صدقت بالذات ولا لا، يعني رح تكون انت الضربة القاضية. روحي اوام ما بنحكي روحي اوام. انتو قاعدين بتعطينا كلمات يا ام خالد ما مو نابلسية. نابلسية روحي اوام.
1: اوام
0: أنا بحس هاي الكلمة سورية مش نابلسية. أوام خلص معناها طلعت نابلسية أصيلة يا أم خالد. جعجعته جعجع. هلأ جعجوع إحنا بنحكيها للي بتفصحن بالحكي كتير بيحكي. يعني بس حكي حكي حكي حكي. جعجوع. ضل إشي تاني ممكن نحكي؟ أنا بحس يعني حكينا قاموس كامل صراحة، يعني هو اكيد في كلمات بس يمكن مش خاطرت لنا من كتر الكلمات اللي احنا حكيناهم. بس صراحه ابدعته يعني لا شك انها روحي اوام يعني بسرعه. والله ما بعرف يا اميره انها محسوبه علينا هاي الكلمه صراحه، يعني حلو. مايصه مايعة يعني هي المفروض. مايصه مايعة هاي. اوكي نختم. ليه بدك نختم؟ عشان بدها تنزل. بس عنده عبادة حكي إلك. هذا الحكي لهند خصناص. تحية من القلب لأهل الجبل الجنوبي، أهل الطيبة والأصالة والنخوة، ناس إلهم معزة خاصة ومكانة بالقلب. الله يديم المحبة بينكم ويعطيكم أيام فرح وخير، وتضل بيوتكم عمرانة بالضحكة واللمة الحلوة. شفتي كيف إحنا أهل الجبل الشمالي بنعطيكم إطراءات وحكي حلو، بينما انتوا اهل الجبل الجنوبي ما طلعت منكم كلمه خير عن اهل الجبل الشمالي تحديدا. انت ما حكيت يعني. شوفي هالجريده اللي كاتب لك اياها عباده. شوفي من وين على اليوم نطردك من الجبل الشمالي وانت قابله تطلعي ان شاء الله بتروحي على الجنوبي، يعني يوم المنى صراحه. هانت بدك 10 سنين مو هانت عندها 10 سنين بتقول لي هانت اروح على الجبل الجنوبي ان شاء الله قبل. انا بزعل روحي لمسقط راسك خلص انت مش ظابطه معنا هون على الجبل الشمالي. طعشت تطعيج يعني جعجوع بيحكي لنا. بتسحبني معها على الجبل الجنوبي هند؟ لا تدري لا تدري وين اجرينا بتاخذنا. عبادة انت صار لك ساعة من صار لك حلقة تانية بتحكي وبتشيد بالجبل الشمالي. اخر ايش طلعت مش من الجبل الشمالي من البلد يا عبادة؟
1: طيب عادي يعني ولا عليكم شو عنصرية اهل الجبل الشمالي؟
0: لا انا بفكر من الجبل الشمالي يعني فكرته انه من الجبل الشمالي عشان هيك يعني بيحكي عن الجبل الشمالي وهيك بمدحه فانا حسيتك من الجبل الشمالي. عبد الرحمن مكيف عليكي بيحكي لي كيف عمالك تحكي مع هند؟ هم اهل الجبل الجنوبي ما بيجوا غير هيك يا عبد الرحمن. تعبت لي نفسيتي صراحه. تعبتني تعبتني بقصصها وقصص الجبل الجنوبي. عبد الرحمن الجبل الجنوبي صح من الخلة أتوقع. عبد الرحمن شوفي مثلا ما عمره طلع وكبر للجبل الجنوبي وحكى عنه حكي حلو. راضي قنوع الزلمة يعني ما بفخم بالإشي ما مش عنصري مثلك بهاي القصص يعني عادي الوضع طبيعي فش غيرك انت مفخم الأمور مش عارفة. لا في عندنا مستوطنة طيب أحلى هاي ميزة ولك وك هاي ميزة. بكرة بصير لا مستعجلة بكرة بنص نابلس جديدة بيعملوه لكم مستوطنة. صبرك صبرك صبرك بس احنا هاي تعتبر ميزة. إناس بعالم آخر إناس بس بدلت قاعدة على المكتب وخلص خلصنا. تمارا بحس المتابعين بيحبوا يستفزوكي. لا ما بيستفزوني صراحة يا تمارا يعني مع كل هذا الاستفزاز أنا لسه ما استفزوني يعني إناس قومي يا إناس أطلع لها
1: إناس شوفي عبد الرحمن
0: الجبل الجنوبي كبير من يوم مش محتاج أكبرة. له يا عبد الرحمن عاد كنت حاسبتك من صفي يعني نعم انت ابن الجبل الجنوبي بس حاسبتك من صفي. احمد صبرة صباح الجبل الشمالي بجميع شوارع الطب. باقي التعليق انت حاسستك كاتبة بالغلط يا احمد. اخر اشي ابو وزير عطياني صباحك فل يا ابو وزير والله احنا بنمزح الجبلين على عيننا وراسنا. هذا حلو هذا حلو هذا له مميزات مين هذا له مميزات بس احنا الميزة عنا انه احنا مش مس فقط يمكن عشان هيك بنحبه وبنحب اطلالته. اطلالة الجبل عنا صراحة ساحرة سواء شئتوا او ابيتوا قبلتوا بالموضوع ولا ما قبلتوا الاطلالة عنا ساحرة تحديدا من الجبل الشمالي. اي نعم عنا مستوطنة بس هاي ميزة اعتبروها ميزة يعني اعتبروها علامة فارقة هاي عنا. وأنا حاسة إنه أنت شوية أيام مش مطولين رح ينعمل تنعمل عندكم مستوطنة يا هن. بس إن شاء الله لا يعني إن شاء الله لا. وإحنا هيك رح نختم. لما يسألوك عن حدا بيحكوا لنا بعرف هاد شو اسمه من ضمن الكلمات يعني. إحنا هيك وصلنا يعني من بحس للختام حكينا كل إشي صراحة. كل الجمل كل الكلمات اللي ممكن تبين انه هذا الشخص نابلسي. وانبسطنا بالحلقة انبسطتي انبسطنا بالحلقة بعيدا عن العنصرية بين الجبلين. اميرة عندكم مستوطنة عبد الرحمن بيحكي لنا انتو عندكم معسكر يا هند ليش ما ذكرتي هاي النقطة مش خاطرت لي يا عبد الرحمن يعني انتو قدركم اكبر انه عندكم معسكر احنا لسه مستوطنة هيك صغنوطة صغيرة انتو الله موسعها عليكم عملوا لكم معسكر. احنا ما قلناش بالسياسة احنا الحلقة الماضية قلنا انا وهند مو تبعين سياسة احنا تبعون فرفشة اغاني ضحك نغاشة فقط. شارع الحجة عفيفة عبير بتحكي لنا له ذكريات حلوة من صغري. حلو شارع الحجة عفيفة. شوارع الجبل الشمالي اجمالا حلوة يعني والجنوبي كمان والجنوبي.
1: احمد ابو صبرة قولي له انت يعني
0: شو اقول له
1: انت عارفة
0: لا بحكي لك انت قد هيك بس جبار يا يعني ابو صبرة
1: يعني بيجيب لك معلومات عن الناس بحياتك ما ممكن
0: فيها. احمد يعني بحب الحكي
1: بيجي
0: هو بيجيب لك قرارهم بثانية
1: من وين
0: يعني بدكم اشي تسألوا عنه اسألوا عنه احمد ابو صبرة
1: يعني
0: تسألوا عن حدا اسألوا عن لا احمد ابو صبرة صراحة بدنا نختم بدنا نختم. نتمنى لكم بداية أسبوع حلوة وإن شاء الله تكونوا غيرتوا جو وفرفشتوا بالحلقة. بركي بكرة كمان عملنا حلقة بهذا السياق يعني بما أنها آخر حلقة رح تكون إلي صباحي فنعملكم أنتي مش معي بكرة نلغي البرنامج بلا ما بدي أطلع لحالي خلاص بتحكي لنا والله جبل عيبال برد الروح وهي ساكنة بجبل عيبال بكفي انه صحي وكل الاحترام لأهلنا بجبل جرزيم. كل أهل نابلس طيبين يسعدك حبيبتي أميرة يسعد صباحك يا إخلاص. شكرا على تفاعلكم ومشاركاتكم الحلوة والله يديم عز نابلس وأهل نابلس وكل منطقة كل شارع والجبل الجبلين سوري الموجودين حسبت بس الشمالي، أنا آسفة. كل إشي موجود بنابلس، الله يديم عزه ويضل عمرانة بأهلها ومناطقها الحلوة أكيد. شكرا لكل حدا شاركنا اليوم سواء من خلال الاتصال أو من خلال الكومنت، وإن شاء الله منشوفكم بكرة بحلقات جديدة ومواضيع جديدة مني أنا وهند. إلى اللقاء.
2: أوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبة؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبة؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.vs. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
8: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم وزوجة تعبان من آلام ظهره، وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسياً.
2: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
1: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
2: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وإنتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
1: وين موقعهم؟
2: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1 الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
3: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.
4: إنها الساعة 12 ظهراً. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
5: أهلا ومرحبا بكم إلى هذه النشرة الموجزة من راديو حياة. وبالانتقال إلى الطقس، تبلغ درجة الحرارة الآن في نابلس 26 درجة مئوية. صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة عبر القصف المدفعي وعمليات النسف وإطلاق النار، مستهدفة منازل المواطنين وخيام النازحين في إطار الخروقات المتواصلة. شن مستعمرون منذ فجر الأحد سلسلة من الاعتداءات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، شملت مهاجمة قرى وبلدات وسرقة ثمار الزيتون وتخريب الأشجار، إلى جانب الاعتداء على الفلسطينيين بالتزامن مع موسم قطف الزيتون. أمهلت عصابة المستعمرين 47 عائلة فلسطينية في تجمع الرأس الأحمر جنوب شرقي طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة حتى مساء اليوم الأحد، لإخلاء مساكنها والرحيل عن المنطقة بعد 27 يوما من الحصار وإغلاق الطرق التي تربط التجمع بمحيطه. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 مواطنين اليوم الأحد خلال اقتحام مناطق في محافظة جنين، فيما أصيب مواطن بجروح متوسطة خلال مداهمة منزل في بلدة قباطيا جنوبا. استولى مستعمرون اليوم الأحد على مركبة تابعة للمجلس القروي في قرية عين يبرود شرق رام الله، وسرقوا أكياسا من ثمار الزيتون ومعدات زراعية كانت بداخلها بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. كثف الجيش الإسرائيلي هجماته على مناطق في جنوب لبنان منذ مساء السبت بالتزامن مع عمليات تمشيط واسعة في الجليل الغربي عقب رصد جسم جوي مجهول قرب الحدود اللبنانية، وسط ترقب لاحتمال تصعيد إسرائيلي قبيل الانتخابات المقررة في 27 من أكتوبر الجاري. تتواصل التطورات العسكرية المرتبطة بالحرب على إيران مع تصاعد المواجهة البحرية في خليج عمان ومضيق هرمز، وتزايد الخسائر البشرية في صفوف الجيش الأمريكي بالتزامن مع تحركات دبلوماسية روسية وعمانية لاحتواء التصعيد وفتح المجال أمام الحلول السياسية. ننتقل الآن لنتابع آخر تطورات أوضاع الحواجز والمداخل المحيطة بمدينة نابلس، ونبدأ مع حاجز بيت فوريك سالك طريق السبعتاش سالك، البذان سالك، سرة سالك، المربع سالك، حاجز عورتة سالك، دير شرف مغلق بكلا الاتجاهين. كان هذا آخر تحديثا حتى هذه اللحظة، مع التنويه إلى أن أوضاع الطرق متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. كنت معكم أحمد أبو صبرة، دمتم بخير وفي أمان الله.
4: راديو حياة 100.8 هواها حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو لليوم السبت غائم جزئي إلى صافن، حار نسبياً في المناطق الجبلية، حاراً في بقية المناطق، وبيطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبيكون الجو غائم جزئي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبياً في بقية المناطق. درجة الحرارة المتوقعة لليوم في القدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: شو في ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شو في ما في، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شو في ما في، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
2: الذرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
1: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
3: شوفي ما في
4: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
5: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
4: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
5: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
4: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.

أحدث وأجمل الأغاني على راديو حياة 100.8.

0: شوفي ما في
1: شوفي شوفي ما في
2: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون
3: المواضيع للكل اللي بحكي عنها القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل
2: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت
3: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير
2: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة
4: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12 تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026 للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps بنك الإسكان بنكي للحياة
5: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك خدمة سريعة سهلة وآمنة ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية وزارة النقل والمواصلات نقرب الخدمة إليك
6: وراء كل صوت حكاية وراء كل حكاية صمود حكايات من فلسطين لأشخاص واجهوا التحديات وحاولوا أن يصنعوا منها فرصة وحولوا الألم إلى أثر في أصوات الصمود نقترب من حكاياتهم نسمع أصواتهم ونكتشف ما وراءها أصوات الصمود بودكاست قصصي يوثق أصواتا حقيقية من فلسطين لأن كل شخص يحمل حكاية وهذه مساحته أصوات الصمود عبر أثير راديو حياة 100.8 إعداد وتقديم شهد السيتية إنتاج راديو حياة وممول من الوكالة الفرنسية لتطوير الإعلام يأتيكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا ويمكنكم متابعة الحلقات عبر منصات راديو حياة على مواقع التواصل الاجتماعي أصوات الصمود قصص حقيقية أصوات حقيقية تغيير حقيقي
7: في عالم يتسارع فيه الحدث تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر نكون نحن شهودا على لحظات فارقة حياة هذا الصباح نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة

0: الساعة الآن 1 ظهرا. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا ومرحبا بكم إلى هذه النشرة الموجزة من راديو حياة. وبالانتقال إلى الطقس، تبلغ درجة الحرارة الآن في نابلس 27 درجة مئوية. ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 74 ألف شهيد، فيما بلغ عدد الإصابات إلى أكثر من 175 ألف مصاب. أفادت مصادر طبية اليوم الأحد بإصابة 6 مواطنين برصاص قوات الاحتلال في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما أصيب مواطنان أحدهما سيدة حامل جراء إطلاق نار مباشر من آليات الاحتلال على خيام النازحين قرب مفترق الشجاعية شرق مدينة غزة. تحمى مستعمرون اليوم الأحد حقول الزيتون في بلدة مخماس شمال القدس المحتلة بالتزامن مع قطف المواطنين المحصولة من أراضيهم. أفادت محافظة القدس بأن عشرات المستعمرين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وهم يرتدون شالات الصلاة اليهودية المعروفة باسم الطاليط ويغطون رؤوسهم، فيما ظهر بعضهم حفاة الأقدام في مظاهر تتصل بطقوس تهويدية تتبناها جماعات الهيكل المزعوم خلال اقتحاماتها للمسجد. أصيبت 5 مواطنات بينهن مسنة اليوم الأحد بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع اتجاههن أثناء قطفهن ثمار الزيتون في قرية يتمة جنوب نابلس. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأحد عن حادثة في خليج عمان تشمل ناقلة وقوات عسكرية. تتواصل التطورات العسكرية المرتبطة بالحرب على إيران مع تصاعد المواجهة البحرية في خليج عمان ومضيق هرمز وتزايد الخسائر البشرية في صفوف الجيش الأمريكي بالتزامن مع تحركات دبلوماسية روسية وعمانية لاحتواء التصعيد وفتح المجال أمام الحلول السياسية. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف في منطقة وجود القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية بعد دوي صافرات الإنذار في الجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيرة. ننتقل الآن لنتابع آخر تطورات أوضاع الحواجز والمداخل المحيطة بمدينة نابلس، ونبدأ مع حاجز بيت فوريك سالك، طريق 17 سالك، الباذان سالك، حاجز صرة سالك، المربعة سالك، وعورتة أيضا سالك، ودير شرف مغلق بكلا الاتجاهين. كان هذا آخر تحديثا حتى هذه اللحظة، مع التنويه إلى أن أوضاع الطرق متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بأس قناة راديو حياة على التليجرام. كنت معكم أحمد أبو صبرة، دمتم بخير وفي أمان الله.
0: راديو حياة 100.8 هواء حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو لليوم السبت غائم جزئي إلى صافن، حار نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، وبيترأى ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبيكون الجو غائم جزئي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبياً في بقية المناطق. درجة الحرارة المتوقعة لليوم في القدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
1: دايماً هيك

0: الحياة الأقرب. حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي.
0: حياة المواطن. حياة هواها نابلسي.
2: باب حاطي له، باب حاطي له يوم كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشارع.
0: حياة هواها نابلسي.

0: افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: الساعة الآن 2 مساء. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا ومرحبا بكم إلى هذه النشرة الموجزة من راديو حياة. وبالانتقال إلى الطقس، تبلغ درجة الحرارة الآن في نابلس 27 درجة مئوية. أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 74 ألف شهيد، فيما بلغ عدد الإصابات إلى أكثر من 175 ألف مصاب. أفادت مصادر طبية اليوم الأحد بإصابة 6 مواطنين برصاص قوات الاحتلال في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما أصيب مواطنان أحدهما سيدة حامل جراء إطلاق نار مباشر من آلية الاحتلال على خيام النازحين قرب مفترق الشجاعية شرق مدينة غزة. وسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد سيطرتها على ما تبقى من حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ونقلت المكعبات الصفراء عشرات الأمتار باتجاه الغرب، ما يعني سيطرة جيش الاحتلال بالكامل على الحي، واضطر مئات الفلسطينيين إلى النزوح بعد أن أصبحت منازلهم داخل الخط الأصفر. كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن تدهور الحالة الصحية لثلاثة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بسبب الإهمال الطبي وظروف الاعتقال القاسية وانتشار الأمراض ونقص الرعاية الصحية. وأكدت الهيئة أن هذه الظروف تشكل انتهاكا للقوانين الدولية التي تكفل حقوق الأسرى وحمايتهم. سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد عائلة الرزام في قرية قلنديا شمال القدس المحتلة قراراً بإخلاء بناية سكنية بذريعة صدور قرار قضائي بهذا الخصوص. أمهلت عصابات المستعمرين 47 عائلة فلسطينية في تجمع الرأس الأحمر جنوب شرقي طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة حتى مساء اليوم الأحد لإخلاء مساكنها والرحيل عن المنطقة بعد 27 يوما من الحصار وإغلاق الطرق التي تربط التجمع بمحيطه. اقتحم مستعمرون اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد بأن الولايات المتحدة على تواصل مع الحوثيين جماعة أنصار الله اليمنية. ننتقل الآن لنتابع آخر تطورات أوضاع الحواجز والمداخل المحيطة بمدينة نابلس، ونبدأ مع حاجز بيت فوريك سالك، طريق 17 سالك، الباذان سالك، حاجز صر سالك، حاجز المربع سالك، حاجز عورتة سالك، دير شرف مغلق بكلا الاتجاهين. كان هذا آخر تحديث حتى هذه اللحظة، مع التنويه إلى أن أوضاع الطرق متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. كنت معكم أحمد أبو صبرة، دمتم بخير وفي أمان الله.
0: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو لليوم الأحد غائم جزئي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبياً في بقية المناطق، بيطرأ انخفاض على درجات الحرارة. أمل بكرة، فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو غائم جزئي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبياً في بقية المناطق، وبيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام،

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

التسعينات وين بكست مع أغاني التسعينات على حياة FM هواها نابلسي.

0: شو في ضجة إعلام بهالبلد؟ بصراحة أغاني وبرامج شردقوني أغلبك حبتين حياة فم
1: ترد الروح. راديو 1 1 1

0: لك حدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أغلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم وزوجة تعبان من آلام ظهره وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسياً.
4: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
3: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
4: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وانتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
3: وين موقعهم؟
4: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1 الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
5: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.
6: شوفي ما في
3: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
5: المواضيع اللي كل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
3: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
5: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
3: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
7: إنها الثالثة مساء. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
8: أهلاً ومرحباً بكم إلى هذه النشرة الموجزة من راديو حياة. وبالانتقال إلى الطقس، تبلغ درجة الحرارة الآن في نابلس 27 درجة مئوية. استشهد طفل مساء اليوم الأحد متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة عبر القصف المدفعي وعمليات النصف وإطلاق النار، مستهدفة منازل المواطنين وخيام النازحين في إطار الخروقات المتواصلة. سرق مستعمرون اليوم الأحد ثمار الزيتون من أراضي المواطنين في قرية المغير شمال شرق رام الله. هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد 3 منازل في حي الأشقرية ببلدة بيت حنينة شمال القدس المحتلة. قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين يوم الأحد إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 21 معتقلاً. تحمى مستعمرون اليوم الأحد حقول الزيتون في بلدة مخماس شمال القدس المحتلة بالتزامن مع قطف المواطنين المحصولة من أراضيهم. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مواطن في بلدة فرون إثر انفجار جسم مشبوه من مخلفات الحرب بمجموعة من المواطنين كانوا يقطفون الزيتون. تتواصل التطورات العسكرية المرتبطة بالحرب على إيران، مع تصاعد المواجهة البحرية في خليج عمان ومضيق هرمز وتزايد الخسائر البشرية في صفوف الجيش الأمريكي بالتزامن مع تحركات دبلوماسية روسية وعمانية لاحتواء التصعيد وفتح المجال أمام الحلول السياسية. ننتقل الآن لنتابع آخر تطورات أوضاع الحواجز والمداخل المحيطة بمدينة نابلس، ونبدأ مع حاجز بيت فوريك سالك، طريق 17 سالك، البذان سالك، سرة سالك، المربع سالك، وعورت سالك، وحاجز دير شرف مغلق بكلا الاتجاهين. كان هذا آخر تحديث حتى هذه اللحظة، مع التنويه إلى أن أوضاع الطرق متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بأس قناة راديو حياة على التليجرام. كنت معكم أحمد أبو صبرة، دمتم بخير وفي أمان الله.
6: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
9: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو لليوم الأحد غائم جزئي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبياً في بقية المناطق، بيطرأ انخفاض على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو غائم جزئي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبياً في بقية المناطق، وبيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: Listen to the music. شو تعريف الهوى برأيكم؟ الهوى ممكن يكون هيك.
1: هوا يا هوا يا نسمة سيف.

الكل الكل الكل انبلى بهواها انبلى بهواها انبلى بهواها حبها نغرب فيها حبها نغرب فيها راديو راديو 1-3 راديو حياة FM يسلم لهواكي يسلم لهواكي.

0: يا باي
1: ما
0: بلاش يجرى الا الله يرضى عليك باسمي.
2: دفع العاديه طيب؟
0: لا مش على خمسة الا بلا يوم من الايام.
2: اي ايام ايام؟
0: بلا ايام. صباح الخير.
2: مساء الخير. ايش اسمها؟
1: روان.
3: روان. روان عطية عبد الله. روان عطية عودة الله. عودة
2: الله.
3: عودة الله صح. طول كلمة عتيل.
2: الله أنا بعرف.
3: لا عودة الله. عودة الله. بس إحنا نحكي لها عط الله. دارب عط الله هيك.
2: يعني
3: إحنا من عتيل. إحنا نفيك أنا أكتر.
1: طبعاً لباس متعدد إذا يعني.
3: يس عندي خلفية ضربنا بالجامعة بصراحة مع الدكاترة وهيك وكنا نسجل. شايفة حالي مقدمة إن شاء الله مستقبلي. مساء الخير. هيك منيح. طلع كتير عالي الصوت. اوكي يلا. مساء الخير. علي كمان؟ اوكي يلا بس هيك بصير الحروف. اوكي تمام. مساء الخير، اهلا بكم مشاهدينا الكرام. نستهل نشرتنا الإخبارية اليوم من فلسطين، حيث تتواصل الاستعدادات لاستقبال الطلبة في المدارس والجامعات وسط تطلعات لعام دراسي جديد يحمل فرصا للتعليم والنجاح. وتؤكد المؤسسات التعليمية مساء الخير، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نستهل نشرتنا الإخبارية اليوم من فلسطين، حيث تتواصل الاستعدادات لاستقبال الطلبة في المدارس والجامعات وسط تطلعات إلى عام دراسي جديد يحمل فرصا للتعلم والنجاح. وتؤكد المؤسسات التعليمية أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة وتعزيز جودة التعليم إلى جانب الاهتمام وبالجوانب النفسية والاجتماعية التي تسهم في تحقيق التفوق الدراسي. مرحبا، كيفكم؟ معكم الإعلامية روان عطية من طول كرم. شو كمان خلص؟ صباحك غير. صباح الخير لكل المستمعين وين ما كنتم ومع أي فنجان قهوة أو كوب شاي تبدأوا يومكم. خلونا اليوم نغير روتين الصباح بسؤال بسيط لكنه ممكن يكشف كثير عن شخصياتنا. لو كان بإمكانكم اختيار مهارة جديدة تتعلموها خلال أسبوع واحد فقط، شو راح تختاروا؟ تتعلموا لغة جديدة أو تتقنوا التصوير، أو يمكن تتعلموا الطبخ وتحضروا ألذ الأطباق. خربطت شوي بالحروف.
1: اوكي
3: بعدين عطتني النص دغري.
2: مش شايفه
3: اوكي وين شايفه؟ طيب وين مجالي؟ لا عادي يعني مش متضايقه او شيء. صحيح.
1: مش
3: أكثر
1: هيك
3: الواحد صح. الأخبار راح تكون
2: حواري يعني عادي، برنامج حواري عادي بس مش
3: أي نص فيهم؟ مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. نستهل نشرتنا الإخبارية اليوم من فلسطين، حيث تتواصل الاستعدادات لاستقبال الطلبة في المدارس والجامعات وسط تطلعات إلى عام دراسي جديد يحمل فرصا للتعليم والنجاح. وتؤكد المؤسسات التعليمية أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة وتعزيز جودة التعليم، إلى جانب الاهتمام بالجوانب النفسية والاجتماعية التي تسهم في تحقيق التفوق الدراسي. وفي هذا السياق يواصل المعلمون والإداريون جهودهم لتنظيم العملية التعليمية، فيما تتجه الأنظار إلى دور الأسرة في دعم الطلبة وتشجيعهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية.

معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

listeners. You're now listening to Radio Hayek, 100.8 FM.

حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم وزوجي تعبان من آلام ظهره وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسياً.
4: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
3: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
4: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وانتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
3: وين موقعهم؟
4: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1 الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
5: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.
6: الرابعة مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو لليوم الأحد غائم جزئي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبيا في بقية المناطق، بيطرأ انخفاض على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو غائم جزئي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبيا في بقية المناطق، وبيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
7: شوفي ما في
3: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
5: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
3: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
5: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
3: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: ويا مثل ورد من قلب نابلس الحلوة، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم الأول والمفضل، برنامج شو في ما فيه. أكيد بنمسي على كل حدا عم بسمعنا على 100.8، ولكل اللي بيشاهدونا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. إن شاء الله تكون هيك أموركم تمام، وتكون هالساعة خفيفة لطيفة على قلوبكم قبل ما سامعكم. كمان اليوم معانا رائد وعمر، نحكي لهم مساء الخير. مساء الخير يا عمر ورائد.
1: يسعد المساء، يسعد مساكم جميعا،
2: كل خير يا رب.
0: شو اخبارك يا ابو يوسف؟
3: مساء الخير. مساء الخير لكم مستمعينا، يعني نظبط الموضوع. تحياتنا
0: انا بغطر ابو المستمعين. يوسف
3: وين ما كنت عم تسمعونا، طبعا حلقه جديده من برنامج شو في ما في، وكل الاحترام لكل عم بسمعونا.
0: اكيد طبعا، يعني تعرفونا احنا بنغيب وبنرجع لكم مع خبراء، اما اقتصاديين اما محللين والى اخره. هالخبير الله يهديه ان شاء الله، ونتمنى ما يصير عليه هجوم كبير او يطلع يبرر موقفه، لانه بكل الحالات راح يصير عليه هجوم. سؤالنا بيحكي، خبير اقتصادي بيقول الله يهديه، الشاب الفلسطيني بيقدر يعيش ب 27 شيكل باليوم. يعني مش معروف، هو ما عمل لا ولا حسب لا دخان ولا مواصلات ولا احتياجات يومية، أو ممكن يصير معاه ظرف طارئ وإلى آخرهم. شو رأيك يا أبو يوسف يا عمر؟
3: بجوز بشربش دخان،
0: حتى لو ما بشرب دخان، هل بكفوا 27 شيكل؟
2: 27 شيكل شامل مواصلاته وأكله وشربه،
0: شامل يعني؟ كل شي اليوم من الصباح مثل ما بيحكوها لآخر اليوم. شو رأيك أنت؟ مبين أنت عمر مصدوم.
2: لا صعبة جدا، لأنه يعني أنا من نابلس ومواصلاتي داخل نابلس بده 20 شيكل في اليوم مواصلات.
0: هاي عمر بقول
3: بس مواصلات 20 شيكل؟
2: إذا مش أكتر.
3: يعني ليه وين كيف ليش؟ وين
2: من الدار للجامعة يعني إذا بدك تحسبها.
0: بده ينزل من بيته. من بيته للبلد. الشمالي. تحياتنا بيت كمان للجبل الشمالي والجنوبي.
3: يعني بدك تنزل 4:30 وترجع 4:30، هي راحوا 9 شيكل.
2: وبدك كمان 9 شيكل من البلد للجامعة روح رجعة. يعني بتحكي لك على 18 شيكل عين بس مواصلات من 27. ايش ضل احمد يعني؟
3: طب خذ سندويشتك معك، لازم تشتري برا.
2: لا بدون فطور.
0: انت شو رايك يا ابو يوسف، بكفوا 27 شيكل من صباحا حتى نهاية اليوم؟ ايش بدك عمر؟
3: والله يعني مش عارف، بعرفش اذا بدي اقول لك ممكن انه في، يعني في ناس ممكن تقدر انها يعني تمشي.
0: نحكي كمان مساء الخير لام العبد حمد وعلي. خلينا
3: نشوف، يعني خلينا نشوف الناس شو بايش بفكروا شو بيحكوا. وبعدين
0: ابو علي بحكي لك مين هذا الخبير، يعني احنا حفاظا على روحه وهيك على منصبه واسمه، يعني ما بدنا عمر بده يغلبنا بالكاميرا، ما بدنا للاسف نعلن عن اسمه ولا عن هويته، حفاظا على حياته يعني وعلى منصبه. اذا خبير اقتصادي الله يهدي دنيا واخره بحكي انه الشاب الفلسطيني قادر على العيش ب 27 شيكل يوميا. ممكن الناس تحكي لك بتكفي، ممكن الناس تانية تحكي لك ما بشكله 20% من احتياجي اليومي. منحب نسمع مشاركاتكم على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. أبو علي بحكي لنا مثل الورد والياسمين الفلسطيني. يا مثل الفل يا أبو علي، برضو رائد ما أعطيتني إجابتك.
3: أنا بشوفهم يعني الشاب بعمركم انتو 27 شيكل
0: ما بيكفوا.
3: بيكفوا
0: ولا يمكن؟ كيف حكمت؟
2: ممكن نحسبها يعني؟
0: ممكن.
2: كيف بدنا نحسبها؟
0: كيف؟ يعني 4:30، انت ساكن بالجبل الشمالي،
2: انا بشارع عصيرة،
0: بتنزل من بيتك للبلد بأربعة ونص.
2: تمام.
0: من البلد للأكاديمية قديش بتدفع؟
2: 4:30.
3: قديش الباص لو رحت بالباص قديش باخذ منك الباص؟
2: 4:00 و3:30
0: 3 ما فرقت الشيكل يعني، بده يتأخر على محاضرته وهيك.
2: لا ما
0: يعني هي 9 شيكل، وتسعة شيكل لتوصل كمان بيتك هي 18 شيكل. اشتريت مية أو عصير بالجامعة راحوا 27، وبدك فوقيهم وملحوق بتقول لصاحب الكافيه أو غيره سجل على دفتر هالديون. لا أحكي لك. عمر شكرا، مش عامل جواله
2: منك. تعمل خط جاهز.
0: طيب عنا.
2: هلا طب انت احمد انت يعني
0: ما بيشكلوا كمان 10% من احتياجي اليومي كأنا يعني كأحمد يعني الامر لا يخلو حتى لو بيشكلوا احتياجي مية بنسبة 100% باليوم، ولكن انا بكون حاطط يعني انه ممكن يصير معي ظرف طارئ، ممكن احتاج دواء، ممكن يطلع لي اشي مش بالحسبان ويخليني اصرف اضعاف ال 27 شيكل.
2: اكيد
0: خصوصا انه المصاري يعني فعليا لقال المصاري ما فيها بركة. اتفق معه.
2: ام علي المسامي بتقولكم يسعد مساكم وقلوبكم كل خير وسعادة يا رب.
0: يا مثل الورد.
3: طب بما انك انت يعني خلينا نقول وانت كمان يعني لسه مش فاتحين بيت، شاب تصرف مصروفك اليومي قديش، كيف ممكن يعني ايش الرقم اللي انت بيقضيك؟
0: بدك اقل اشي 50 شيكل باليوم.
2: مهم برضه حسب اذا انت مدخن ولا لا.
0: حتى لو مش مدخن، هاي انا مش مدخن.
2: مش مدخن 50 شيكل في اليوم كتير يعني برضه.
0: خلينا نحكي 35 ضمن المعقول. اذا انت موظف شاكل. مثلا بدك تدفع.
3: لا بحكيش عن موظف، انا بحكي زي يعني انتو هلا شباب بداية عمركم هون بدرس بالجامعة لسه.
0: عمر لسه طالب.
3: يعني من جديد نقول ولا لساتك قاعد بالجامعة؟
0: لا من جديد خلينا نحكي.
3: يعني لساتك يعني بما يعني ها اجر برا واجر قدام اجر من ورا اجر من اللي هو يعني 35 شيكل بتقضيك.
0: ممكن مش مأكد لك اذا بتكفي يعني خمسة
3: بجوز. لو انا بقول اذا مدخن بقضيك ايش ال 35 شيكل؟ انا هيك بشوف.
0: ما انا ما ارجل.
3: بتارجل؟ هاي الارجل الواحده بحق علبه البكيت الدخان ممكن تطلع الارجل ولا
0: ما هو هوا وين بدك تشربها؟
3: حسب المكان يعني.
0: بس والله اسمع الارجيله حالاتها انه انت بتقدر بكل الطرق وبكل المبالغ تجيب معسر فحم. لا الدخان انت الزامي، وفي ناس تشتري سيجارتين نص باكيت.
3: ممكن الواحد يشرب اليوم ارجيله، ممكن ما يشربش ارجيله باليوم. الدخان بده كل يوم يعني ممكن ممكن ضيع على باكيت او نص باكيت.
0: عمر مدخن انت صح؟
2: تمام. بس انا مش هالمدخن الشرس يعني، مدخن عادي.
0: مشكلة الله تصير برا على الهواء.
2: لا لا عادي. بس يعني بحدود الباكيت احكي
0: باكيت.
2: تمام 20 شيكل حق الباكيت 23 هو مهرب يعني.
0: يعني خلينا نحط الأرقام على جنب ونحكي عن الواقع. من المواصلات للأكل، خلينا نحكي للقهوة، لأبسط الاحتياجات. أنتوا لو معكم 27 شيكل باليوم تقدروا تدبروا حالكم ولا الحسبة إلها رأي تاني والواقع إله رأي تاني؟ طبعا بنحب نسمع مشاركاتكم على 2379 1 4 3، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.
2: في أبو الجود رشيد صالح بحكي لكم يسعد مساكم ويهدينا ويهدي
0: هيك خبراء
2: ويا قاضي الحاجات. شكله هالخبير كاين كاين معني. خلينا نحكي لمورد مواد 600 شيكل ولا بحكي لي بضل عليك 27 شيكل. شكله الخبير كان معه قاعد للمورد. أكملها أنت أحمد، أنا مش قادر أقرأ صراحة.
0: بحكي لنا على كل الفلسطيني يعني بتعود، يمكن شيكل يكفيك ويمكن 1000 شيكل ما تكفيك، بس صدقا الفلوس هالأيام ما فيها بركة. يعني هي في حد تاني بتفق معاي إنه الفلوس ما فيها بركة. كمان نحكي مساء الخير لأصدقائنا الدائمين والمتجددين، نحكي مساء الخير لسائقين مركبات التكاسي كمان ولكل اللي بيسمعونا بالوقت الحالي سواء إن كانوا شغالين أو إذا كانوا بمصفات المجمع، نحكي لهم مساء الخير ويسعد مساكم. شو وضع الطقس اليوم؟
3: شو وضع الطقس اليوم؟ كان حلو مش حلو أو بعرف إيش اليوم. كان
0: كئيب أو خلينا نحكي يعني في رطوبة عالية
3: ويعني نقول فيش شمس كانت في الأغلب، يعني من الصبح كان الجو رمادي. الأجواء يا أستاذي بالنسبة لبكرة فيش تغير يذكر على درجات الحرارة، ويبقى الجو صافي قائم جزئي بالعموم بالنهار ضمن الوضع الطبيعي في المناطق الساحلية والساحلية، والجو حار في الأوار. ليلا يصبح الجو منعش، مش شايفه يعني منعش بصراحة. بطل يقدر يعني بدر في برد، بطل الواحد يقدر يقعد يعني بعد الساعة 9 و8 بالليل لبرا، في شوية هواء. التلاتة برضو نفس الشيء رح يكون، بس بساعات الليل رح يصير في انخفاض، في درجات الحرارة. الأربعاء في ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تبقى الأجواء حارة نسبيا للخميس. الجمعة في انخفاض طفيف، والسبت تبقى الأجواء معتدلة ولطيفة بشكل عام. يعني كان الحكي بيوم ثلاثة وأربعة في شوية زخات، هي رد تغير يعني، ما لغوا قضية إنه ممكن يكون في زخات. يعني الأجواء يعني
0: مستقرة،
3: أما فيها برودة يعني، مش أجواء الحارة زي أول.
0: ممتاز، هاي لمحبين الصيف لسه عندكم عمل بإنكم تودعوا.
2: أنت بتحب الشتاء أحمد؟
0: أنا من محبين الأمطار.
2: المشكلة الجو هلأ لا راضي يحكي لك هو صيف ولا راضي يحكي لك هو شتاء.
0: هو الجو خلينا نحكي بين نارين، مش معروف هو جو شتوي ولا جو صيفي، بس أنا شايفه صيفي. يعني محبين الصيف لصالحكم أكيد، وفي ناس ما بتحب الشتاء من كوارثه صدقا. أي نحكي مساء الخير ليوسف زمار، بحكي لنا حسب الشاب ويومه، مثلا إذا بدخن أو لا، أو عنده مواصلات بدفعها، أو بده يأكل ويشرب برا برضه أو لا، وحسب يومه كيف. يعني لو طالب مدرسة بقولنا بكفوه وزيادة، أو لو طالب جامعي وساكن جوا نابلس يعني ما بيحتاج غير سيرفيس واحد أو ذهاب وإياب بكفوه. وبحكي لنا لو رب أسرة يعني ما بكفوه كشاب أعزب وساكن جوا البلد، وبكفوه طبعا غير مدخن أو لو مدخن. وبحكي لنا كمان الوحيد اللي ما بكفوه بجميع الأحوال هو اللي عنده عيلة وعنده أطفال وأولاد، واللي بيروح من محافظة لمحافظة أو من مكان لمكان وبده أكثر من مواصلات. طب ما هو يوسف في ناس داخل البلد، خلينا نحكي داخل المدينة، وبنفس الوقت تحكي لك 27 شيكل ما بتكفيني.
2: هلا هو الخبير الاقتصادي حكى لك 27 شيكل داخل المدينة ولا
3: حدد على الشاب بشكل عام؟
0: بشكل عام
2: يعني داخل حتى المدينة. لو كان برا المدينة
0: طبعا.
2: ممتاز.
3: طيب اذا المستمعين
2: في عندنا هون بسلام بحكي لك بصراحة 27 شيكل بكفوا إذا بده يعيش يومه بدون ما يأكل منهم، يعني ممكن إنه يطلع مع أصحابه مكان يقعدوا فيه أو مواصلات وهيك فقط لا غير. شو رأيك؟
0: ممكن يروحوا طبعا المنتزه يأخذوا هيك بخمسة شيكل عصير وتسالي وبزر وينزلوا على المنتزه بشكل مجاني، أو يروحوا على مكان بشكل مجاني، وعلما إنه الإشي مش بالمكان، باللمة وبالجمعة، فممكن يكفوه 27 شيكل.
2: أبو علي المسامي بأكد على هذا الموضوع، بيحكي لك اليوم دفعنا 121 شيكل نت و100 شيكل كهرباء
0: مثلا. يا بأكد
3: بس هاي مش كل يوم،
0: مش كل يوم.
3: يعني هاي ممكن تدفعهم بالشهر مرة.
0: رائد مصر إنه بكفوه.
3: أنا بحكي على الإشي اليوم، إنه هذا الشاب الحنطي اللي بداية عمره بعشرين سنة 18 سنة
0: بكفوه
3: 27 شيكل ولا لا؟
0: أنا أتفق إنه لا.
3: لا
2: هلأ إذا مكرش مدخن أنا بحكي إنه بكفه.
0: ممكن،
3: بس أنت قبل شو قلت لي أنت أربعة شيكل طالع أربعة شيكل نازل للدور.
2: لا طيب ماشي، بعدين 18 شيكل ضل معي 11 شيكل مثلا،
3: بس دك تروح يعني الجامعة كمان بالليل. أربعة ونصف
2: أنا كبني آدم كفوني
3: 18 مالك 18 وبتنزل مشي لما تروح من الجامعة. لازم أنا لما كنت بالجامعة كنت أنزل مشي
0: من الجامعة للبلد.
3: مشي.
0: أنت وين؟ أي جامعة؟
2: الأكاديمية.
3: ماشي شباب كزدر عاد. وين
0: من آخر رفيد يعني؟
3: وين المشكلة؟ عادي كزدر
0: للبلد. كزدر
2: تكزدر معي
0: أنت ليه ما تكزدر؟ صح
3: بتنزل بتجيب أكلاتك معك من الدار، سندويشة تقعديش تقعد لي في كافي شوبات تحط لي 20 شيكل 30 شيكل. ولما توصل تحت تروح أربع شيكل ونص، بضل لك جزء منهم لو أنه 18 وجبت سندويشتك معك. هاي بضل منهم شيكلين وسبع تسعة شيكل، بتنزل بضل توفر لك أربع شيكل وسبع شيكل مالهم. جيب أكلك
0: شو
3: معك،
0: شو بيقرب لك الخبير
3: وتعديش في كافي شوبات وتجيب لي سندويشة 10 شيكل و 15 شيكل وشاورما مش شاورما.
0: طب افرد اشتهى
3: وقهوة مش
2: قهوة. طب أنا بجيب شاورما ولا قهوة ولا إشي وبكفوني شي 50، ما بعرف ليه
3: مش عارف.
0: إذا بدك يوميا باكيت دخان ب 26 شيكل وبدك مواصلات 18 شيكل، فأنت بتطلع ملحوق وبدك فوق ال 50.
2: في هون كمان برضو بقول لك أب سلام، بس هو 27 شامل إنه يأكل فيهم شامل كل شيء
0: من الصباح للرباح.
3: إيش يعني من الصبح لحد ما تروح العرض؟ تمام. الساعة 10 بالليل برا
0: فينا بضل 12.
3: شو لطنو أبوه إما شو بيعملوا؟ وينك يابا نفاتح حفلة؟ مش فاهم أنا.
2: مشاكل عائلية هاي.
3: ماشي ناخذ اتصال.
0: خذ الاتصال يا عمر.
2: ألو مساء الخير.
4: يا مساء الخيرات. سعد مساك يا رائد.
3: سعد هالمساء معك عمر.
2: عمر عمر معك.
4: سعد مساك حبيبي عمر.
3: أنا أبوه لا عمر.
4: حياكم الله. أول إشي أحمد ما شاء الله عنك يعني فخورين فيك مبدع صاير.
0: الله يسعد قلبك يا حازم.
4: يعني إن شاء الله هيك بالضبط تستمر وتتألق وما شاء الله عنك.
0: الله يسعدك يا رب. طبعا حازم من المتابعين الدائمين
4: ان شاء الله بنشوفك بعلى المراتب انت وعمر. وطبعا ابي يوسف يعني فيش مجال ابي يوسف
3: خلص
4: يعني
3: ابي يوسف طلع المعاش هلا انساك منه خلينا في الشباب
4: هيك فيش يعني مش عادتنا فيك مجروحة احنا ابو يوسف
3: لا يا ما خلص تعودنا معنا
0: هي العين بتعلى عن الحاجب
4: خلص كل شيء له وقته كل شيء له جيده على رأسي. هلا شوف مبدئيا احنا نحكيها بالحياة اللي احنا عايشينها والراسمين هم بكفوش بس اذا بدك تزنوا حالك فيهم كشاب ما عندك التزامات وما عندك اولويات كتيرة ممكن يكفوك كمصروف يعني مثلا عمر ان شاء الله بحماك لشباب خلا انت تنزل الصبحيات على الجامعة بدل ما تصحى على 8 الى 10 وتركض زي اللي لاحقوا 100 كلب لا بنزل على 7 بصحى بنزل بكزر شوية باخذ كاس القهوة معاي من البيت ايش فيها
2: ايش حازم صحيح
4: وبنزل بكزر بنزل بكزر للمجمع وبطلع سيرفيس هي انا وفرتها حالي مواصلة
2: تمام يا حازم يعني تسمح لي تسمح لي بكلمة صغيرة انه انا بصحى على 7 اصلا محاضرتي على 8 وبنزل بمواصلات وما بلحق يعني انا بالمواصلات بنزل بعد 8
4: اصحى على 6 عمر
0: على 5
2: خلص عمر الفجر بننزل على الجامعة
3: طب انا كل يوم بفيع على 6 كل يوم ما عنديش محافظه محاضرات على 6
2: محاضرات على 8 بنزل على 7 من الدار بوصل 8 وربع على الجامعه يعني برجع طب مواصلات بتوصل
4: اللي بده
0: تفضل يا حازم
4: اللي بده يعيش فيهم يعني ممكن انه يكفوا بس
3: انا شايف انهم بكفوا
4: بالصعوبات
3: بصعوبه بس بكفوا
4: بصعوبة بس تكفوا أما تيجي لنا إحنا مسخمين إحنا مبدئيا أنا اللي بدك تقول صباح الخير صرت لك 50 شيكل قبل يعني ها هذول هيك قبل ما تبلش نهارك رائد
3: هلا اللي عنده يعني اللي عنده بيت واضح إنه
4: يعني
3: مسؤول
4: يعني مصروف البيت أقل شيء 150
3: مزبوط بتحكي بس إحنا بنحكي على الشباب يعني الشباب ما عندوش مسؤولية مصروفه إله يعني
4: أنا ساعات بحسب حالي كشاب يعني هذيك اليوم بكيت دخان وكاسة قهوة وسندويشتين والله العظيم 45
0: مثلا
4: 45 شيكل بس جاهز من غير اي شيء يعني فقط لا غير
0: والله انا بصدق
4: الله يكون بعوننا الله يكون بعوننا كل شيء صعب
0: جدا
3: طب في الله. في انا شفت بيان للنقل العام نقابات قطاع نقل العام انه بكره من 10 ل 11 في وقفه بالنسبه للاسعار
4: كل شيء اصفر وبرد انا بكره من 10 ل 11 يوقف
3: طب افرض ان الامور ما فيش يعني مثلا ما فيش حدا رد وكذا وهيك قديش ممكن تصير قديش ممكن تصير التسعير اذا بدها تصير في اكيد يعني صار حديث ولا مش معروف لسه
4: احنا مشكلتنا من الاول والاخر مش مع المواطن ولا احنا بدنا نحمل عبئنا على المواطن احنا بنطالب حكومتنا الرشيدة يعني النقابة اللي بتطالب اكيد مش فرد يعني انه يعني ينصفونا في مطالب واضحة اعلنتها النقابة يعني الله يكون بعون العباد كلهم
3: هلا بالنهاية المواطن يعني هو اللي راح يحمل معروف
4: هلا هي معروفة يعني
3: راح نزيد
4: يعني كلهم بمشيج الوضع
3: راح تزيد نص شيكل ولا اكتر مثلا
4: يعني قولوا للخبير ضيف كمان 3 شيكل وقولوا انه اصلا رجعت على الشام خلعت 200 الف دولار بحفله والله مروحه
0: نيالها
4: تقعد شوي بالشام تقعد شوي
0: هي استغلتها سياحه
4: الله يبدل الحال باحسن بس يا رائد يسعد كل اوقاتكم بس على جميع المستمعين الراضي حياة
3: يلا بعين الله
0: بعين
4: بعين الله
3: بعين يا هلا يعني ما معناته ممكن تكون شيكل
2: افهم الحراس
3: تنزاد أنا هيك أفهم عن هالخراف مش
0: يعني عارف. هيك خلينا فعلا السؤال الجاي نخليه خبير اقتصادي بيحكي 33 شيكل أو طلعوا لنا خبراء تحكي بهذا المبلغ بس انت شو رايك بهذا اللي قاعد بيصير
3: باي شيء فيهم؟ مش عارف كثير بيصير قاعد
0: بالمجمل العام.
3: هلا اللي بيصير قاعد إيش صعب كثير على المواطن يعني، بس بده يحمل المواطن.
0: طب مع قلة الفرص خلينا نحكي، وانه الشباب او الشاب الفلسطيني اليوم خلينا نحكي بدرس، ونادرا لا تلاقي شاب بدرس وبيشتغل لانه فيش فرص عمل.
3: ما هو اللي مخلص جامعه يا دوب يلاقي بشهادته شغله
0: وما عنده مصدر دخل. فبده يضطر ياخذ مصروفه من عائلته من اهله.
3: عشان هيك انه 27 شيكل لو اعطى ابوه 20 شيكل بده يدبر حاله، من الان هذا اللي قصدته يعني.
2: من هذا المنطلق اكيد لازم يكفي،
3: تغيروش بالاقوال. ليش هلا مثاليين؟ انا خليكم على موقفكم برضو.
0: هلا طلع انا كشخص ممكن اني بشتغل، ف لو حكيته كمان 30 انا حر اذا بكفي او بكفيش بناء على احتياجي اليومي. بس اذا انا عاطل عن العمل وما بكفوني هدول المصاري، مجبور اخليهم يكفوني. لما بنزل بأربعة ونص ممكن بهذا الوقت انزل مشي علشان ما ازيد العبء على والدي.
3: اذا انت بمنطقة سهل انك تنزل مشي، ليش وين الغلط؟
0: انا من الناس اللي بهذا الجو، خصوصا هيك الجو الماطر والبارد، بفضل المشي. مستعد امشي مسافات منيحه، امشي من البلد لرف، ما عندي مشكله.
2: بصير تروح معي من الجامعه، بصير تطلع عندي مشي، بننزل وياك مشي.
0: كزدرها.
3: انا يعني شوف اللي بكون حاطط هي صعبه يعني. انا بعرف انه 27 شيكل 30 شيكل وشاب وكذا وهيك صعب عليه، بس اللي خلص اللي حاطط قدامه انه انا بدي اقدر اعمل هيك بيقدر.
0: طبعا
3: بيقدر.
0: ممكن انت بهداك اليوم تصحى 6 تخلص هيك امورك، 7 محاضرتك على 8 تنزل البلد.
3: هلا ممكن تطلوع يعني، مثلا اذا كان
0: تطلوع اصعب
3: يعني. زي انا ما حكيت، نفترض انه انت ساكن بشارع عصيره او دوار عصيره او كذا، بتقدر تنزل
0: مشي
3: كل 10 دقائق
2: للبلد. صحيح
0: الصبح نابلس تمتاز
3: يعني في مناطق في نابلس بزبط معك انك تنزل مشي، وبتقدر تلاقي وقت انك توصل لإما على جامعتك مدرستك وشغلك. في مجال في مناطق بنابلس، انا ما بحكي المناطق هي اللي نبدا باخر رفيديا والمخفيه وكذا وعليه التزام بشغل بجامعه بكذا، صعب. بس في اماكن في نابلس ممكن الواحد يصير يعني دوزن مصرياته يعني على قد اللي هو كيف قادر يلبس حاله طوائي زي ما حكيت. وممكن انه يعني بهاليوم ما يشربش كاسة قهوة، وتاني يوم يشرب كاسة قهوة كذا يعني. يعني بشكل
0: في حال في
3: بالنهاية يعني بالنهاية انه مصروفه مش منه برضه
0: طبعا،
3: انه في حدا بصرف عليه بده يصير يفكر. وممكن مش اغلب الشباب بتفكر، بقول لك انا ابوي خلفني مجبر فيه، ليش يخلفني؟ واحد بعصب هلا من ابوه ولا يابا انا ما قلت ربك شهادك تخلفني، انت مجبر فيه. في شباب بيحكوا هيك،
0: في شباب وهذا طبعا ينطبق انه الاب بيعلم وبيكبر لمرحله، ولكن ممكن الاب يشجعك ويدعمك، بس لهون بنتهي دوره المادي. وهو لما بحطك على اول الطريق،
3: ابو علي بقول لك ما بكفوا زلمه، ما هي تاكلش بيضتين، تاكلش دجاجه، كل دجاجه واحده، دجاجه واحده اظن 3 وصح ان الخلطه 5 لك، هي 8
0: دجاجه،
3: هي بيضه يعني، هي بدك دجاجه ولا دجاجتين يعني البيضه، فهي 3 و5 شيكل صحن الخلطه، خلصنا هي 8 شيكل اسكى فطور يا سيدي، وخبزه تنتين يا سيدي.
0: افرض ما بيشبعوا تنتين،
3: بده
2: خلص يرتب حاله،
3: بده يرتب حاله. انت يعني ما هو هلا انسان مسؤول،
0: جيبوا خبزتين طابون كبار بكفوا احتياجكم بثلاث
3: شهور، يرتب حاله يعني. المقصد انت بتشتغل وراتبك 1000، بدك ترستق حالك مثلا على 1000 كيف باخر الشهر، ممكن تكون ملحوق شويه ممكن كذا، بس بدك ترستق حالك. انت كذلك بدك تقول انه انا بشتغل عند ابوي،
0: تعرف
3: ابوي بيعطيني راتب ال 27 شيكل في اليوم،
0: فكرت فيها منطقيا،
3: بدك ترتب حالك. ما
0: انا من الناس اللي هلا وانا استوقفتني شغله، الا وهي انه فعليا بدل ما انا اشتري ب 6 شيكل كاسه القهوه، بصحى على الساعة 7 الصبح بخلص أموري وبجهز أموري، بعمل كاسة قهوة بحطها بكاسة كرتون وباخدها معي.
2: أنا اليوم الصبح هيك عملت،
0: اضطريت تشتري القهوة؟
2: لا ما اشتريت، مع أن كل يوم كنت أشتري في الجامعة نسكافيه، يعني بحب أشرب الصبح إذا ما شربتش قهوة في الدار يعني. عملت الصبح نسكافيه ونزلتها معي وظلت معي في الجامعة والله، يعني وصلت الجامعة كنت بخلصها.
0: خصوصا أنه زميلنا عمر من الناس اللي كتير بحب يبطئ بشرب النسكافيه والقهوه. يعني كاسة النسكافيه بتقعد معه من 7 الصبح للساعة 5 المساء. عندنا تمارا ام ايمن بتحكي لنا يسعد مساكم ومساكي يا رب وكل اوقاتك. ابو علي بحكي لنا يعني يوم بعد يوم بنزل هيك من شارع الامتداد السكه للبلد مشي، بشتري شويه اغراض وبروح بسياره. هاي منطقي، حامل اغراض بده يضطر يروح بسياره بس قادر ينزل مشي لانه هو نازل مش حامل اشي. فينطبق انت كيف بدك تواكب الاشي اللي قاعد بيصير مع المبلغ اللي معك. او صعوبة الظروف اللي قاعدة بتصير مع المبالغ اللي معك او مع راتبك او يوم الى اخره.
2: هلا عسيرة 27 شيك، انا اكون معك صريح، انا حاولت قبل هيك ادخل يعني بحكي اسبوع توفير مثلا، في كيف اجرب مثلا اقلل مصروفي.
0: تمام.
2: حاولت لحد 30 شيكل 30 مع دخاني وكل اشي تمام. زبطت معي يعني، والكيش ما زبطتش معي، كنت اشتري 23 شيكل بكت دخان واخلي معي 7 شيكل. فحال نزلت بالليل مثلا مع الشباب بدنا نقعد في قهوه بدنا نقعد نشرب لنا اشي، احط هالسبع شيكل واروح حضار. بس بالمقابل ايش؟ الصبح مثلا امي اذا كانت نازله على دوامها توصلنا معها الجامعه وتروحني معها، فهمت كيف؟ حتى لو بدي انزل بالليل مع الشباب انزل في السياره يعني، حتى ما ادفع مواصلات. فالشيء كثير صعب بكون
0: تنزل بالسياره. اللي هي السياره تبعتكم؟
2: السياره تبعتنا يعني، هي هيك هيك هيك صار في بنزين اصلا.
0: بس مش بدك تحط يعني بنزين بدل مواصلات؟
2: مو هيك هيك، مو هيك عشان توفي 30 شيكل. هيك عشان توفي 30 شيكل.
0: وبلاحظ شغله انه في ناس لما فعليا بتكون بالامر الواقع ما معها بتحاول وبتصنع بكل الطرق انه اساليب، خلينا نحكي بديله للاساليب اللي قاعده بتصير علشان يوفروا، او خلينا نحكي علشان او بلاقوا طرق بديله للي قاعده بتطلع لهم او مجبرين يعملوها. فبلاقوا بدل ما يطلع بتاكسي مثلا بيطلع بباص، بينزل مشي، بدل ما يشتري قهوه هو بجيب قهوه. ففي شغله انه هل فعلا الناس صارت تحب سياسه الامر الواقع؟ شو رايك انت؟ ولا الناس ما بتعمل إشي وما مستعدة تجيب طرق بديلة إلا بعد ما تنحط تحت الأمر الواقع وفعلاً ما يكون معها؟
2: هو هيك الناس، هيك طبيعة البشر يعني. ما يعني ما أتوقعش إنه في بني آدم ممكن يحاول يوفر على حاله غير إذا انزنق، صح ولا لا يا أحمد؟
0: مزبوط.
3: طب يعني لو إنه مش مزنود الله يوفر، ممكن بلاقيهم بآخر الأسبوع مجمع له إشي
2: وبعد لا يلاقيهم، بس بدك واحد يكون فاضي.
0: مثلاً ام ايمن بتحكي يا دوبهم مواصلات بهذا الغلاء يعني، والوضع للاسف كلام الخبير خطا 100% خطا، واللي بده ياكل خبز حاف يعني مش ظابطه معاه ال 24 شيكل. وهذا الحكي لما تكون في بلد يعني في ما يكون عندك مسؤوليات فيها. هي زميلتنا شهد بدي اباغتك بهالسؤال.
3: شهد بقول لي
5: دغري لقطها. شهد
0: شهد
5: يا اهلا، مساء الخير لك ولجميع المستمعين، لرائد وعمر كمان.
0: خبير اقتصادي بحكي لنا يا شهد،
5: اوكي،
0: الشاب الفلسطيني ومش شرط شاب، ممكن كمان فتاه فلسطينيه
5: اكيد
0: قادر على العيش ب 27 شيكل باليوم.
5: باليوم والله من كيف صارت؟ اعطونا الحسبه اللي حسبها الخبير.
3: هلا شاب بس مش فاتح بيت،
5: مش فاتح بيت،
3: بجامعه بكذا، مخلص جامعة بيشتغليش، إنه أبوه بعطيه مصاري. هل 27 شيكل بيقضوا يعني مش فاتح بيت؟
5: لا ما بيقضوا. بالنسبة لي بشوف إنه لا، حتى لو إنه مثلا طالب أو طالبة بيروحوا جامعة، خلينا نقول يدوب 20 شيكل 22 شيكل لتيجي مواصلات، هذا إذا أنت عم تحكي من جوا المدينة طبعا. أما أي حدا ساكن خارج المدينة من برا مثلا أدقيسة على نابلس أكيد المواصلات رح تكون أعلى من هيك.
0: طب مش ممكن بدل ما يطلع يعني باص 7 ركاب يطلع بالباص الكبير ويقلل ويحاول قدر المستطاع يوفر؟
5: مش كتير رح تفرق هالأيام يعني، تفرق نص شيكل شيكل طيب وبعدين يعني. لا ما بتوقع.
0: أنت بتتفق إنه هي ما بتكفي؟
5: لا أنا مش ضد اللي بيقوله الخبير الاقتصادي، أو يعطينا الحسبة اللي هو حاسبها يعني.
0: يعني هو الخبير، إحنا حفاظاً على روحه وهيك اسمه ومنصبه.
5: لا أكيد إحنا مش إنه ما بهم يعني، مش مهم نعرف الاسم أكيد. بس بقدر ما انه هي الفكرة انه الكلام منطقي او غير منطقي ما بعرف. بالنسبة لي بشوف انه غير منطقي يعني، ما بتوقع انه 27 شيكل بتكفي اليوم.
0: طب لنفرض طالب ما بيشتغل وما عنده عمل ومصروفه من اهله، فبده يضطر بانه يلاقي طرق بديلة للمواصلات مثلا، ينزل كزدرة قبل بوقت لمجرد بس بده كمان هو يساعد أهله مثل ما هم بيساعدوه.
5: صحيح. هلا برضو بيعتمد على مكان السكن، هي هاي الفكرة. يعني في مناطق سكن بتكون أصلا يعني ما في غير والله السيرفيس موجود، خلينا نحكي. في مناطق سكن حتى السيرفيس أوقات ممكن خلينا نقول ما بيكون فيها، بيضطر مثلا الطالب ينسق مع ناس جيران مثلا إله ياخدوا تاكسي طلب ويروحوا على الجامعة.
0: طب مش ممكن يكذر شوي، خصوصا إنه نابلس تمتاز بال خلينا نحكي إدراج من حلو. منطقة لأخرى.
5: ممكن يعني انا بتذكر انا بالجامعه
3: هاي الدراج اللي يعني نقول برضو بالبلد انت ما فيش دراج مثلا في
5: مش في كل يعني مكان
3: في المخفيه بنابلس الجديده.
5: يعني شوف اعطيك مثال صغير، يعني كنت انا احيانا بالجامعه يكون عندي تقريبا الساعه 9 محاضره على سبيل المثال. فانا بتذكر لهلا انا سكان دوار عصيره، فكنت احيانا اذا يعني هيك صحيت معي وقت وهيك انه انزل اتمشى من دوار عصيره لعند جامع السلام. جامع السلام هناك يكون صافف سيارات، يعني ياخذوا الطلاب سيرفيس لمنطقه الاكاديميه اللي هي الجامعه. فانا صراحه اوقات لما كنت احس انه الوقت بيسمح لي او بيساعدني وانه نوع انه انا حابه اني امشي، طبعا انه واحد بوفر حاله وين المشكله اكيد يعني. فانه يعني بعطيك انا قاعده مثال يعني،
0: بس في يعني نتفق انه في طرق بديله، وهذا
5: هلا في طرق بديله بس مش عمليه كفايه، لانه انت مثلا لو الدنيا شتا مش رح اقدر انا امشي هاي المسافه عشان اخذ سيرفيس.
0: طب مش ممكن تحملي شمسيه؟
5: اوكي، والمي اللي بتكون معبيه الشوارع. هلا بدك تدخلنا في موضوع جديد، صح رائد؟
0: مش في ارصفه
5: دخلنا هلا على موضوع جديد، على الحفر وعلى المي اللي بتكون، يعني احنا من اول شتوى بتغرق البلد، فبدك نمسك شمسيه ونمشي بالشارع.
0: وانه احنا خلاص دخلنا بفصل الشتاء وايام تفصلنا عن الامطار، وبيحكوا انه هاي الفتره رح تكون فيها امطار ممكن اكثر من السنوات اللي مرقت.
5: في توقعات انه السنه أكيد. تكون حتى البرد جاي على وقت ابكر، يعني
0: شوارعنا والبنى التحتيه عندنا مهيئه لهي الكميات.
5: طبعا لا طبعا لا. مش من باب الانتقاد او انه نحكي بطريقه سلبيه، بس انا مش قادره اجمل لك الواقع. يعني زمان كنت يمكن اقدر، اليوم كتير صعب انك تجمل الواقع. فالحقيقه المره انه احنا كبنيه تحتيه مش مؤهلين، ويعني مش مشغول عليها بالقدر الكافي، يعني
0: لازم يشتغلوا عليها اكثر.
5: طبعا اكيد، لانه انت بتشوف اول شتوى رح تيجي، طبعا اول لما تيجي اول شتوى رح تضلها حديث الحلقه عندكم، انه اول شتوى وغرقت البلد. ببقى بذكرك اول شتوى رح ارن عليك هالبرنامج رح تغرق البلد طبعا. يعني
0: فنتفق انه البنيه التحتيه عندنا مش مهيئه لسقوط كميات كبيره من الامطار.
3: خلاص يعني يا جماعة لازم الحامي الله، خلاص
5: حامي ربنا هي
3: هاي الحامي الله.
5: احنا اصلا هون المفروض انه انت توصل لقناعة كفلسطينيين عايشين برحمة ربنا يعني
0: طبعا.
5: فاحنا خلص هيك شو تعودنا صحراء ادك بحس خلص يعني عايشين على مش عارفة شو بقولوها، مش قادرة أوجد لك المصطلح.
3: مروان بلي بلي بقولكم نورات.
5: نورك يا مروان، الله يسعدك تسلم يا رب. بس لا أنا ما بدي أكون برجع بقول لك سلبية، بس إنه ما هذا الواقع.
0: إحنا
5: يعني
0: هيك عايشين كل يوم بيوم، ومثل ما بقولوها على البداها.
5: هي هاي الكلمة اللي بدور عليها. خلاص يوم بيوم عايشه.
0: يوم بيوم.
5: صحيح.
0: شكرا لمداخلتك.
6: شكرا مداخل شكرا شهد. في عنا نجاة أبو زنت بتحكي لكم يسعد مساكم، يا دوب وجبة وغسلت إيدك يا خبيرنا العزيز، أعطيك العافية وعلى رأس تحليلاتك والشهادات اللي معك، بس شكل الحسبة عندك ضاربة أو إنك مش نازل على السوق من قبل سنة 2000. من شان هيك يا خبيرنا 27 شيكل هاي بتنفع فكة بالجيب لنثرية أو قهوة على الماشي، مواصلات، سندويشة، إنه تسميها مصروف يوم كامل يكفي لشخص. فمعلش بدك تعيد حساباتك وتنزل تطبيقات تنزل تطبيقات الواقع على تليفونك. الله المستعان.
0: طبعا والنعم بالله. طيب احنا مكملين معكم في برنامجكم الاول والمفضل شو في ما في. سؤالنا لليوم بيحكي خبير اقتصادي بيحكي انه الشاب، وما راح نعمم بس الشاب، ممكن كمان فتاة فلسطينية او بالمجمل المواطن الفلسطيني قادر على العيش ب 27 شيكل بشكل يومي. طبعا الوحيدين المستثنين يعني مستثنين من هذا السؤال هم اصحاب العمل، الناس الموظفين، وإلى آخره. وكمان ممكن نشملهم كمان بالسؤال، ولكن في ناس بتحكي لك إنه أنا كصاحب عمل من البيت للشغل ومن الشغل للبيت نادراً لا تطلع مشاوير جانبية مثل الشباب الأصغر سناً. في شباب تحكي لك أنا بدي مواصلات باليوم 40 شيكل مثلاً، بتيجي بتسهر بفترة متأخرة بعد المغرب، وبوقت ما بيكون في مواصلات بيضطر يدفع طلب. بينما الموظفين أو خلينا نحكي الفئة اللي عمريتها أكبر اللي ما بتهتم بالسهر والشغلات هاي، فممكن تحكي لك بكفوني إنه أنا برجع للبيت بأربعة ونص وبنزل على شغلي بأربعة ونص، فهذول كافيين. فسؤالنا بيحكي، خبير اقتصادي بيحكي إنه الشاب الفلسطيني قادر على العيش بسبعة وعشرين شيكل يومياً. شاركونا على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: شهر السيارة ب 15 شيكل غالي يعني ما لنا مال الحكي.
1: 15 صار هو
2: 15
1: لا
0: هيك بحكي
2: انا بعرف اقل من هيك
1: 10 6 شيء
0: محمد القاضي ولا هيك.
2: ام ايمن تحكي لنا شكله الخبير عايش عند يعني اولاده وهو مرتاح ماديا. ممكن
1: ممكن
2: مرتاح ماديا وهدول 27 شيكل وحتى لو مرتاح ماديا 27 ما بكفوا حرفيا
0: خلص ما بكفوا ولا باي حال انت بوجهه نظرك
2: اطلاقا. بس اذا كنت انت تحت بند انه بتاخذ هدول ال 27 من والدك او من اهلك وعاطل عن عمل فمجبور تلاقي طرق بديله عشان يكفوك بس عشان تحس بالمسؤوليه وما تضغطهم اكثر.
0: اه انت بتحكي معي
2: طبعا هو بحكي لك الك بشكل عام.
1: يعني الشوف الك والحكي للناس.
2: اه يعني هيك بالضبط نظري لعندك والكلام للناس. شو كمان عندنا يا ابو يوسف؟ ابو يوسف اليوم ملتزم الصمت اذا ملاحظين.
1: لا حكيت انا منيح بس احنا يعني شوي دقائق وراح
2: طبعا احنا بدقائق يعني الاخيره
1: عندنا شويه تيك شغل بالاستوديو تحملونا اليوم راح نخلص شويه بكير. مستمعينا اذا احنا مكملين معكم في برنامج شو في ما في و27 شيكل بتقضينا ولا بتقضيناش كشباب يعني مستمعينا مش كواحد عنده مسؤوليه شاب باخذ مصروفه من ابوه بيقضوك ال 27 شيكل ولا لا؟ الاغلب الشباب لا. ولا لا؟
2: فيش
1: غير انا بقول اه. والشباب ايش مالهم؟
2: بحكوا لك اطلاقا ما بكفوا بكيل حتى في عندي هون اراء يعني تحت الهواء او بالاحرى مش على اللايف بحكوا انه اطلاقا ما بكفوا.
0: وانا عندي كمان واحد بعت لي تحت الهواء حكى لي انا 27 شيكل ما بكفون مواصلات.
2: حلو
0: بس مواصلاته في اليوم ما بكفوا.
2: داخل نابلس بتوقع بكفوا مواصلات خارج نابلس ممكن لا
0: ممكن صراحه
2: ممكن
1: ممكن. طيب نسمع اغنيه شوي وبعدين نشوف
2: يلا نسمعهم اغنيه وبعد

0: لهون خلينا نختم،
1: خلينا نختم اليوم شوي بكير، عندنا شغل بالاستوديو تحملونا مستمعين. اكيد احنا المره الجاي رح
0: يعني رح تكون متواجده كمان زميلتنا اميره بالمره الجايه،
1: ممكن يوم الثلاثاء
0: اكيد،
1: ممكن
0: طبعا.
1: تحياتنا لها،
0: تحياتنا لها اكيد. شكرا لكل حدا شاركنا هيك، سواء على اللايف اللي كان موجود على صفحة راديو حياة أو باتصال، سعدنا بمشاركاتكم. شكرا لرائد وعمر.
2: عفوا عفوا،
0: أكيد استنونا بحلقات جديدة وأسئلة جديدة لنناقشها معاكم بكل حب. مني أنا ورائد وعمر، كونوا بخير وإلى اللقاء.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما في برنامج

0: نابلس مدينة قديمة عريقة جميلة. قالوا عنها دمشق الصغرى، وقالوا عنها عتبة الشام، وقالوا جبل النار. ترى كتل مات أشري نابلس ثلاث أديانات، عاشوا بسبات ونبات، خلفوا صبيانها وخلفوا بناتها، نزقاقها من حاراتها خرجوا خيرة رجالاتها.
1: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الرصاد الجوية أنه يكون الجو لليوم الاثنين. غائم إلى غائم جزئي، بيطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، ويتوقع بإذن الله سقوط زخ حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الاثنين غائم إلى غائم جزئي، بيطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، ويتوقع بإذن الله سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق خاصة المناطق الجنوبية والشرقية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، واعتبارا من ساعات الظهيرة تضعف واعتباراً من ساعات الظهيرة تضعف فرصة سقوط الأمطار. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم إلى غائم جزئي معتدل في معظم المناطق، ما بيطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شيء معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة. حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الثلاثاء غائم إلى غائم جزئي معتدل في معظم المناطق، ما بيطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل. أما لبكرة فبيكون الجو غائم جزئي إلى صافٍ معتدل في معظم المناطق، وبيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شيء معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة. للعلم وانت طلعت كان يزقزق ولسكر وضلتني اسجل، بس هو كان درجة الحرارة اللي بعدها نفس الاشي. حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأربعاء غائم جزئي إلى صافٍ معتدل في معظم المناطق، بيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. أما لبكرة فبيكون الجو غائم جزئي إلى غائم، بيطرأ انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شيء معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة. سجلنا الأربعاء، الخميس، جمعة، بعدين جمعة سبت. حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الخميس غائم جزئي إلى غائم، بيطرأ انخفاض على درجات الحرارة. أما لبكرة فبيكون الجو غائم جزئي إلى غائم، بيطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شيء معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة. حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الجمعة غائم جزئي إلى غائم، بيطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبيكون الجو غائم جزئي إلى غائم وبيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 24 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 25 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة. منيح؟ Is it good؟ شو بدك؟

ولكمان بالجبنة النابلسية، وكمان بتشتهر بحلاوة القرع أو اللي بيقولولها حلاوة زلابيا. تعرف نابلس إنها العاصمة الاقتصادية ومعروفة بتجارها، عدا عن إنها مشهورة بصناعة الصابون النابلسية، واللي بيميز الصابون النابلسي هو إنه مصنوع من زيت الزيتون الفلسطيني البكر اللي هو العصرة الأولى واللي منستخدمه للأكل. لما تزور نابلس ما تنسى تميل على باب الساحة وحارة الياسمينة وخانة التجار. حلوة.

0: مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: والله يا سارة محتارة، ابن أحمد عنده تأخر بالنطق وصعوبة بالتعلم وزوجة تعبان من آلام ظهره، وأنا بحاجة لحدا يدعمني نفسياً.
7: ولا تحتاري يا أم أحمد، كل الحلول بمكان واحد، بمركز شمس للتأهيل والإرشاد النفسي.
6: معقول؟ طيب شو بيميزهم؟
7: عندهم فريق متخصص وبسرية تامة للطفل، وحدة نطق وتربية خاصة وعلاج وظيفي، ولزوجك علاج طبيعي متخصص، وانتي إلك جلسات إرشاد ودعم نفسي وتفريغ، وكمان حجامة للنساء بخصوصية تامة.
6: وين موقعهم؟
7: بنابلس بجانب كلية الروضة، عمارة سمارت 1 الطابق الرابع، والمبنى فيه مصعد وباركينج.
8: مركز شمس، نحو حياة أكثر استقلالية وأملاً.
9: إنها الخامسة مساءً الآن.
10: حالة الطقس،
11: الأرصاد، في درجات الحرارة
10: حتكون،
11: الأجواء،
10: حالة الطقس على راديو حياة.
7: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو لليوم الأحد غائم جزئي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبياً في بقية المناطق، بيطرأ انخفاض على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو غائم جزئي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبياً في بقية المناطق، وبيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: ليل حياة اف ام ما بيشبه حدا.
1: اوف مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

تابعونا من خلال حياة.bs. تابعونا من خلال موقعنا الإلكتروني حياة.bs.

0: الو وينك؟
1: عالق بالازمه مش عارف اوصل لك
0: يا زلمه. بلحظه على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالازمه ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظه من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو لليوم الأحد غائم جزئي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبياً في بقية المناطق، بيطرأ انخفاض على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أنه يكون الجو غائم جزئي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبياً في بقية المناطق، وبيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة، ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

Thank you.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجل، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سنن، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة،
2: لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام،

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

0: your number one radio. المركز الأول. حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM. Radio 100.2.

0: الو وينك؟
1: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
0: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: بدي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا. الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع لا اسمع لا. الشحرورة شو بتحكي لك؟
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0
1: حبيبي
0: يلا.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.
5: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

وراء كل صوت حكاية، وراء كل حكاية صمود. حكايات من فلسطين لأشخاص واجهوا التحديات وحاولوا أن يصنعوا منها فرصة وحولوا الألم إلى أثر. في أصوات الصمود نقترب من حكاياتهم، نسمع أصواتهم ونكتشف ما وراءها. أصوات الصمود بودكاست قصصي يوثق أصواتا حقيقية من فلسطين، لأن كل شخص يحمل حكاية وهذه مساحته. أصوات الصمود عبر أثير راديو حياة 100.8. إعداد وتقديم شهد السيتية، إنتاج راديو حياة وممول من الوكالة الفرنسية لتطوير الإعلام. يأتيكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، ويمكنكم متابعة الحلقات عبر منصات راديو حياة على مواقع التواصل الاجتماعي. أصوات الصمود قصص حقيقية، أصوات حقيقية، تغيير حقيقي.

0: ألو مرحبا.
1: ألو
0: خلص الرصيد.
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة.
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: your number one radio. المركز الأول. حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM. Radio 100.2.

لا تزعل أنا أمزح، الشوق بالقلب يفضح، أنا مثل الطفل أفرح إذا تضحك يا محبوب. تعالوا أخفى في صدري أشم عطرك تشم عطري، حالات الهوى يا عمري.

يلا نروى أغاني التسعينات، يلا نروى نسرح ونعيش على أغاني التسعينات على حياة FM، هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو وينك؟
4: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
3: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
5: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: الساعة الآن 11 ليلا.
6: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

الطاقة الإيجابية، الضحكة الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتغلك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي

0: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.
1: النغمة من حياة FM بتقرب كل بعيد.

فرشت رمل البحر ونامت وتغطت بالشمس وصارت مثل النار أعصابي امتى الحلوة تحس. فرشت رمل البحر ونامت وتغطت بالشمس وصارت مثل النار أعصابي امتى الحلوة تحس.

0: الحياة الأقرب. حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي.
0: حياة المواطن.
2: البلد فيها قصص حداوي.
0: حياة هواها نابلسي.
3: باب حاطي لهم، باب حاطي لهم، لأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشوارع.
0: حياة هواها نابلسي.